0: هذه هي اس بي اس عربي.
1: مش هتسمعونا اغنيه حلوه كده من الفرقه بتاعتكم؟ كان اسمها ايه الفرقه؟
2: اميتشي.
1: ايه
2: يعني؟ الصحاب
3: بالتلياني.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: SBS عربي من الإصدارات الجديدة إلى الأغاني الكلاسيكية.

0: الأغاني المفضلة لديكم.
1: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

0: ومرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحمح.
1: SBS Arabic.

الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي.

0: SBS عربي.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا بعيدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

0: الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.
1: إيه تعم بلش هيك.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: ربك الهادي يحلها ربك الهادي.
1: SBS Arabic.
2: Pop Arabic.
1: Pop Arabic.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: SBS Arabic Pop Arabi.
1: انت فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينه
1: بتعلق زينه وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
1: انت فكرتني بيه، دي كانت رهيبه دي. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره،
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
2: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميله.
3: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها أي حاجة،
1: ممكن يرقصوها أصلا بس من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من
2: ولا خليوا من الحاجة.
1: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: أمان.

انساه، منكرش بانه بيجي في بالي، بس انا بالي طويل وعموما خير برضو تحسنتك.

0: غلط
1: غلط يمكن غلط إذا بحرق وقت

0: مرحباً، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرة صباح اليوم الاثنين في 29 من حزيران يونيو 2026 وفي عناوينها: واشنطن تقول أنها ستواصل استهداف المواقع العسكرية الإيرانية في حال عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، تعديلات مرتقبة على ضريبة الأرامل الخاصة بالعقارات الاستثمارية، واعتقال 47 مسؤولا بينهم برلمانيون ضمن حملة موسعة لمكافحة الفساد في العراق. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك وولز إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف المواقع العسكرية الإيرانية إذا تدخلت طهران في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. يأتي ذلك بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من أن أي محاولات لاستخدام ترتيبات لعبور السفن خارج الآليات التي حددتها طهران ستؤدي إلى زيادة التوتر وتأخير إعادة فتح الممر المائي الحيوي.
1: They need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. We will create alternatives to our basing posture there. We will harden some. Some may go underground. Others will move. So this leverage that Iran thinks it has now is diminishing faster and faster.
0: يأتي هذا التراشق في التصريحات رغم الاتفاق الذي توسطت فيه باكستان في وقت سابق من شهر حزيران يونيو، والذي يهدف إلى إعادة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بعد أشهر من الاضطرابات الناجمة عن الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. قال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن الحكومة ستعدل التشريعات المتعلقة بما يعرف بضريبة الأرامل على العقارات الاستثمارية، وذلك بعد إقرار حكومة العمال التعديلات الضريبية المثيرة للجدل. وأوضح تشالمرز أن المشكلة تتعلق بالمستثمرين الذين يمتلكون عقارات استثمارية بشكل مشترك، إذ قد يفقدون بعض الامتيازات الضريبية إذا توفي أحد المالكين أو في حال انفصال الزوجين. وأضاف أن الحكومة ستعالج هذه الثغرة قبل دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ. ولم يكشف الوزير تشالمز عن تفاصيل الكيفية التي ستعالج بها الحكومة هذه المشكلة، لكنه أكد أنها ستسد هذه الثغرة التشريعية. من جانبه قال النائب الأحراري جوليان ليسر في مقابلة مع سكاي نيوز إن العديد من سكان دائرته الانتخابية غير راضين عن هذه التغييرات.
2: Well, these taxes are completely unnecessary, Kieran, and we will not let up on this Labor government that lied about the fact that they were going to bring in these taxes. As Labor this week were cheering in the parliament and slapping each other on the back as these terrible toxic taxes passed the parliament, people in my electorate, at small business roundtables that I have hosted, were in tears.
0: شهدت العاصمة العراقية بغداد الأحد حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من السياسيين ونواب البرلمان على خلفية تهم بالفساد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 47 مسؤولا بينهم 12 نائبا برلمانيا على الأقل وشخصيات سياسية جرى اعتقالهم منذ ليل السبت وحتى صباح الأحد بالتوقيت المحلي. وأشارت التقارير إلى لائحة بأسماء 15 شخصا ممن ألقي القبض عليهم، بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين حاليين وسابقين. الخطوة التي وصفها مراقبون بالنادرة تأتي في إطار حملة لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في التجاوز على أموال الدولة يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين بعد مضي أكثر من 72 ساعة على وقوع زلزالين مدمرين ضربا فنزويلا وأوديا بحياة 1450 شخصا وفق حصيلة رسمية جديدة، فيما تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن حياة بين الأنقاض. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفلسطينية

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: There's a moment when performance becomes unstoppable. Because once you've found your drive, ordinary just isn't enough. The versatile BMW X3 turns ambition into action. The X5 boasts unrivaled comfort and confidence. And the iconic 3 Series delivers pure exhilaration. Why settle when greatness is within reach? The BMW Ultimate Sales Event on now. Green for exceptional offers through June 30th.
3: شخصان بقنبلة صوتية في جنوب لبنان مع تجدد القصف الإسرائيلي بحسب السلطات اللبنانية، بينما أعلنت إسرائيل مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله بعد يومين فقط من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين برعاية أمريكية يرفضه حزب الله. يأتي ذلك غداة مقتل الشخص بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان بحسب وزارة الصحة، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارات عدة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه هاجم عناصر مسلحين من حزب الله بعد رصدهم بالقرب من المنطقة الأمنية، كما دمر منصة إطلاق تابعة للحزب السبت بحسب الجيش. قد تواجه شركات التواصل الاجتماعي قريبا إجراءات أكثر صرامة لضمان امتثالها لحظر امتلاك المراهقين دون السن القانونية لحسابات على هذه المنصات، في إطار تحرك حكومي يهدف إلى ضمان تنفيذ الحظر بفاعلية. وبموجب تشريع يتوقع طرحه أمام البرلمان هذا الأسبوع، ستتضاعف الغرامات لتصل إلى 99 مليون دولار، كما سيمنح مفوض السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع لمراقبة مدى التزام المنصات. ويقول أستاذ الاتصال والثقافة الرقمية في جامعة سيدني تيري فلو إن نحو 70% من الأطفال دون سن 16 ما زالوا يحتفظون بحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويرى أن زيادة قيمة الغرامات خطوة مهمة، لكن توسيع صلاحيات الرقابة سيكون أكثر تأثيرا في ضمان الامتثال.
4: The current legislation requires that platforms take reasonable steps to verify age. Now, what's become apparent 6 months in is that the reasonable steps are not really very compliant at all, that basically we've kind of defaulted to a scenario where people just say what age they are. So I think the more significant matter will be the powers given to the eSafety Commissioner to determine whether a platform is using effective forms of age verification.
3: إلى مباريات كأس العالم، حيث تحول تركيز أستراليا الآن إلى مواجهة مصر في مدينة دالاس السبت المقبل ضمن منافسات دور 32. يتركز الاهتمام على مدى جاهزية النجم المصري محمد صلاح بعد تعرضه لإصابة خلال تعادل منتخب بلاده مع إيران في مباراة السبت. وقال مساعد مدرب المنتخب الأسترالي هايدن فوكس إن المنتخب المصري يشكل تحديا كبيرا لأستراليا سواء شارك صلاح أم غاب عن المباراة.
5: They're a very good side, very good side. Have some real natural technical talent. Play kind of fearlessly, which is a typical African Arab kind of way of playing football.
3: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 18، أدليد أمطار متفرقة 18، ملبورن أمطار متفرقة 17، هوبرت مشمس إجمالا 15، كامبرا أمطار متفرقة 15، سيدني أمطار متفرقة 20 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 21، وأخيرا داروين مشمس إجمالا 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.

0: Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس.
1: صباحك ورد فترة. يسعد صباحكم جميعا. 29 حزيران يونيو, أولى حلقات Good morning, Australia لهذا الأسبوع. نبدأها كالعادة بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning, Australia يقدم احترامه لشعب بورنجري وايورونغ من أمة كولن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر أيضا بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس من يستمعون إلينا الآن.
0: صباحكم كل الخير والبركة مستمعينا. 29 حزيران يونيو, ننطلق مع أولى حلقاتنا هذا الأسبوع. الأنظار على لبنان, اتفاق الإطار مع لبنان. اليوم اعتبر نتنياهو ضربة قوية لإيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان كما قال, ولكن ترامب أيضا يهدد إيران بإكمال المهمة عسكريا. والأمين العام لحزب الله يعتبر المفاوضات المباشرة تشكل تنازلات مجانية لإسرائيل.
1: بالفعل بترا, يعني يبدو لبنان أمام امتحان جديد مع توقيع هذا الاتفاق الإطاري. سنتحدث في الساعة الثانية مع مراسلنا في العاصمة اللبنانية بيروت أنطوان سلامة, وكان لنا حديث أيضا مع العميد المتقاعد من الجيش اللبناني ناجي ملاعب. حدثنا عن الجانب العسكري مما يحدث. يعني تعرفي مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان لها حوالي 50 سنة. في حديث عن تشكيل مهمة أوروبية لتحل محل اليونيفيل. كيف ستكون علاقة المهمة مع الجيش اللبناني؟ هل يمتلك الجيش اللبناني مقومات تسمح له بتحمل هذا العبء لوحده؟
0: بالفعل فارس, اليوم الساعة الثانية رح نخصصها لقراءة الملف اللبناني من عدة جوانب, سيما أن الاتفاق الإطاري فارس وضع شرط نزع سلاح حزب الله, وهذه العقدة العالقة حتى اللحظة. سنقرأ هذا الملف من عدة جوانب, وسننتقل بعد قليل أيضا إلى رمالله ومتابعة كل التطورات من هناك.
1: ويبدو يعني المنطقة تغلي مجددا, يعني حتى عم نشوف تجدد للضربات المتبادلة يعني بين إيران والولايات المتحدة. لبنان ما زال تحت النار, قطاع غزة أيضا يعاني, فالتفاصيل كثيرة وصباحنا يعني شرق أوسطي إلى حد كبير. وطبعا نتابع الأخبار الأسترالية.
0: بالفعل فارس, أيضا إدانات عربية اليوم للهجمات الإيرانية على كل من الكويت والبحرين. صباحكم خير يا أهل الخير, والصبح ما ببلش إلا بصوتة. وننتقل إلى رام الله بعد قليل.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
6: ما تنسوا تتابعوا مباريات كأس العالم أيضا على SBS وعلى SBS On Demand بشكل مجاني. مباراة مرتقبة للسوكروز مع مصر، وكثير انبسطنا الحقيقة بمباراة الأردن والأرجنتين رغم الخسارة، يعني كان أول هدف أردني في تاريخ مشاركاته بالمونديال. رايحين على رام الله، ولكن كمان حابين نبلش بحكمة صباحية معك فترة. شو عنا اليوم؟
7: فارس، الحكمة اخترتها من محمود درويش وبتقول: الحنين ندبة في القلب وبصمة بلد على جسد.
6: إذن إلى رام الله، أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية من الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا كفلسطين. أنا فارس حسن.
7: وأنا بترا طو الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء مراسلنا من رام الله عرفات داود. صباحك خير وبركة عرفات.
8: صباح الخير بترا وفارس، صباح الخير لكم.
7: هلا.
6: سنبدأ من قطاع غزة. يبدو الأوضاع الإنسانية إلى مزيد من التدهور، انقل لنا الصورة من هناك.
8: فعلا فارس، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من تدهور إلى تدهور أصعب في كل يوم، حيث الاستهدافات الإسرائيلية تتواصل عبر القصف الجوي من خلال المسيرات الحربية الإسرائيلية، إضافة إلى القصف المدفعي والاستهدافات بالأعيرة النارية من نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي على ما بات يعرف بالخط الأصفر، والذي أعلن في خلال الأسبوع الماضي عن توسيعه ليصل إلى مساحة 70% من مساحة قطاع غزة، ويتبقى 30% فقط من هذه المساحة لتضم أكثر من 2 مليون فلسطيني في خيام النزوح. الأجواء الحارة كما قلنا في الأسبوع الماضي هي في تصاعد أيضا في المنطقة، حيث أن الأجواء الحارة باتت تشكل معاناة دائمة للفلسطينيين في خيام النزوح ومراكز الإيواء والبيوت المهدمة التي بات يسكنها الفلسطينيون في ظل الأوضاع المأساوية مما خلفته الحرب. الصيف هذا كان حاملا للأمراض وأمراض جلدية خطيرة كما أعلنت وزارة الصحة، باتت تنتشر بين الأطفال وكبار السن في مخيمات النزوح، إضافة إلى المعاناة التي يعانيها القطاع بسبب عدم إمداد المشافي والمنظومة الطبية باحتياجاتها من الأدوية والمعدات اللازمة. أي مكتب الحكومي في غزة، مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أعلن اليوم عن أزمة جديدة بدأت تظهر من خلال فقدان أو نقص مياه الشرب في قطاع غزة، حيث المياه المتوفرة لا تكفي لمخيمات النزوح وللسكان هناك، إضافة إلى مشاكل الصرف الصحي التي باتت تؤدي إلى تفشي أمراض جديدة وأمراض مختلفة بسبب أن هذه الشبكات باتت مهدمة ومدمرة، ويمنع ترميمها من خلال منع إدخال المعدات اللازمة لذلك، ومنع العمل في بعض المناطق الضرورية بسبب تجمع هذه المياه وما تشكله من آفة إنسانية وآفة صحية كبيرة على السكان في القطاع. اليوم أعلن عن 5 فلسطينيين قتلوا جراء الاستهدافات الإسرائيلية، إضافة إلى عشرات الإصابات في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
7: عرفات إلى الخلافات التي تتصاعد داخل الحزب الواحد في دائرة الرئيس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، وسط انتقادات حادة توجه اليوم أيضا لخصومه السياسيين. اليوم تقارير تهدد أيضا عن تهديد بالانشقاق داخل هذا الحزب الواحد. إلى أين تتجه خارطة التحالفات السياسية في إسرائيل؟ وهل بات نتنياهو أمام تحد داخلي يهدد مستقبله السياسي؟
8: نتنياهو في هذه المرحلة وقبل الانتخابات المرتقبة بات كما يصفه بعض المحللون الإسرائيليون بأنه يحاول استثمار ما يعتبره إنجازات الجيش وإنجازاته على صعيد الحروب في قطاع غزة وإيران ولبنان، حيث يرى نتنياهو أنه أنجز عددا كبيرا من الأهداف التي كان يأمل إنجازها قبل الحرب والتي خالفه بها بعض المعارضة، من خلال ما قاله اليوم في هجومه على أحد أبرز أقطاب المعارضة وهو جادي أيزنكوت، والذي تعطيه استطلاعات الرأي الأخيرة تفوقا على بنيامين نتنياهو، حيث اعتبره نتنياهو الند الأساسي في هذه الانتخابات المرتقبة، وشن عليه هجوما لاذعا من خلال اتهامه بمحاولة إفشال الخطط الإسرائيلية في الحرب، إضافة إلى إعاقته كما قال نتنياهو لتحقيق إسرائيل لأهدافها من خلال معارضته الأهداف والخطط الإسرائيلية التي نفذها نتنياهو وائتلافه الحاكم. كذلك اليوم ظهرت بعض الخلافات داخل حزب الليكود نفسه، وهو الحزب الذي يقوده بنيامين نتنياهو، حيث رفض بنيامين نتنياهو الموافقة على عدم السماح له باختيار 10 مرشحين من قائمة الحزب لخوض الانتخابات، حيث من المعروف أن نتنياهو يسمح له داخل حزب الليكود باختيار 10 مرشحين للدخول للكنيست. اليوم رفض بعض أقطاب حزب الليكود هذا المخطط المعمول به سابقا، مما أثار خلافا بينهم وبين نتنياهو، الذي هدد بتشكيل قائمة مستقلة من اليمين الإسرائيلي، ومما يعتبر انشقاقا داخل حزب الليكود في حال حدوثه. كذلك انتقده أيضا إيتمار بن غفير، وهو أحد أقطاب ائتلافه الحاكم، حيث أعلن نتنياهو اليوم أيضا أنه بصدد تشكيل ائتلاف موحد يضم مختلف التيارات الإسرائيلية ضمن شروطه الذي حددها من خلال الاعتراف بالدولة اليهودية والعمل على تثبيت إسرائيل كدولة يهودية وعدم الاعتراف بحل الدولتين. إضافة إلى ذلك اعتبر ذلك بن غفير أن شروط نتنياهو تسمح بدخول تيارات أخرى، مما يعارض سيطرة التيار اليميني المتدين على الائتلاف وعلى هذا التحالف. هذه الانتقادات الواسعة من داخل الائتلاف الحاكم، إضافة إلى الانتقادات من داخل حزب الليكود، قد تشكل حسب الإعلام الإسرائيلي أخطارا حقيقية أمام نتنياهو في الانتخابات، أمام توحد المعارضة وسيطرتها على الشارع الإسرائيلي بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
6: نعم عرفات، نختتم هذه الجولة الأسبوعية من الأخبار الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية كبرى ضد مخيمات فلسطينية هناك. وحدثنا أيضا في نفس السياق عن وتيرة هجمات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في هذه الأيام.
8: بالفعل الضفة الغربية من الممكن أن نقول عليها أنها أصبحت مستباحة فارس بشكل كبير للجيش الإسرائيلي ضمن مخططات الاستيطان، إضافة إلى المخططات الأمنية التي أعلن عنها بالأمس تحديدا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن نيته القيام بعملية عسكرية واسعة تشمل كافة أرجاء الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، حيث أعلن الجيش عن نيته نشر 26 كتيبة عسكرية أي ما يقارب 20,000 جندي في الضفة الغربية إضافة لمن يعملون أساسا فيها. الضفة الغربية بشكل أساسي تواجه هجمات من المستوطنين واقتحامات يومية لعدد مختلف من المناطق من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث يمارس الجيش الإسرائيلي عمليات الاعتقال وعمليات تقطيع أوصال الضفة من خلال الحواجز والبوابات الحديدية التي وضعت بين المدن وبين القرى الفلسطينية في داخل الضفة. هذه العمليات الجارية حاليا سيضاف إليها الحملة الأمنية الكبيرة التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن نيته القيام بها قبيل الأعياد اليهودية التي يعني قد تحل في شهر أيلول وتشرين الأول من هذا العام، وبالتالي العملية خلال الأشهر القليلة المقبلة ستكون قيد التنفيذ حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. هجمات المستوطنين أيضا استمرت هذا الأسبوع بوتيرة متصاعدة، حيث طالت عدد من المناطق الفلسطينية تخللها إحراق عدد من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تخريب بعض الآبار وبعض آبار وعيون المياه الطبيعية التي تغذي عددا من التجمعات البدوية في منطقة الأغوار، إضافة إلى السيطرة على عدد كبير من الأراضي من خلال ما أعلنته الإدارة المدنية الإسرائيلية وهي التي تحكم الضفة الغربية فعليا، حيث أعلنت نيتها السيطرة على 450 دنما بهدف توسيع إحدى المستوطنات المقامة على أراضي رام الله في وسط الضفة الغربية. الحالة العامة في الضفة الغربية تشهد تصاعدا وتوترا كبيرا بسبب هذه الخطط الاستيطانية، إضافة إلى هجمات المستوطنين وإضافة أيضا إلى الاقتحامات المستمرة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ونيته توسيعها في المستقبل القريب.
7: من رام الله تحدثنا مع مراسلنا عرفات داوود، شكرا من القلب لك عرفات.
6: شكرا عرفات، نلتقي الأسبوع المقبل، وكل هذه التقارير من رام الله، من بيروت، القاهرة، نيويورك، وأيضا من بغداد تجدونها على SBS Audio App.
7: إلى غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
9: نرحب بكم مستمعين مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. واشنطن تقول إنها ستواصل استهداف المواقع العسكرية الإيرانية في حال عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. تعديلات مرتقبة على ضريبة الأرامل الخاصة بالعقارات الاستثمارية، واعتقال 47 مسؤولا بينهم برلمانيون ضمن حملة موسعة لمكافحة الفساد في العراق.

0: are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهر المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33. أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
2: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31.
1: إنسايت، برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: أنت والقانون، القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. اليوم أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 20، طقس غائم جزئيا بالعاصمة الثقافية ميلبورن و16 درجة، أمطار في بريسبن و21 درجة، أمطار غربا في بيرث و18 درجة، أدليد أمطار وطقس يتحول إلى صافي تدريجيا و18 درجة. ننتقل إلى العاصمة كامبرا، أمطار متفرقة و15 درجة، 15 في هوبرت، درجات الحرارة أدناها 3 بهوبرت، ولكن طقس صافي. انتبهوا من تشكل الجليد. بنختم الجولة مع داروين وشمساتا و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: من أخبار كأس العالم، تابعوا المباريات على SBS وأيضا على SBS On Demand. نترقب مباراة السكروز أمام الفراعنة بأربعة جولاي ساعة 4 الصبح بيكون يوم سبت. من أخبار المونديال أيضا وآخر الأرقام والإحصائيات، القارة السمراء أفريقيا حققت إنجاز تاريخي بكأس العالم، 10 منتخبات تأهلت إلى البطولة وتسعة منها وصل لدور 32 يعني الأدوار الإقصائية. بعد 17 يوم من المنافسات، المغرب، جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوار، غانا والرأس الأخضر، مصر والكونغو والجزائر حجزت مقاعد في دور 32. المنتخب المغربي كان أول منتخب إفريقي الحقيقة يبلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم، ما حقق هذا الإنجاز التاريخي قبل 4 سنين بقطر، ويعني نتأمل أن يتمكن من تكرار مشوار مميز هذه المرة. أيضا نعقد الأمال على المنتخب المصري وعلى الجزائر، وكل التوفيق أيضا للسكروز.
1: يعني راح تكون مواجهة أبدا مش سهلة بين الفراعنة والسوكروز. إلى أبرز عناوين الصحف.
0: بما أنه بعدنا بأول أسبوع جولتنا على صحف 29 حزيران يونيو، رح نبلشها بذا أستراليان وباستطلاع رأي جديد. نقرأ نيوز بول: Labour rises after budget retreat, One Nation dips as Libs hit new low.
1: فارس استطلاع نيوز بول الجديد أظهر أنه حزب العمال استعاد تقدمه بعد تراجعه عن بعض إجراءات الموازنة المثيرة للجدل، فيما تراجع دعم حزب أمة واحدة وأيضا الائتلاف يلي سجل أدنى مستوى تاريخي لإله، وارتفع الدعم الأساسي لرئيس الوزراء أنثوني ألبنيزي وحزب العمال من 30% ل 33%.
0: أرقام مهمة بالفعل. بترا يبدو One Nation أو أمة واحدة تراجع أيضا دعمه من 31% ل 29%. هبط دعم الائتلاف بقيادة أنجس تايلر اللي مؤخرا اعترف بأخطاء خلال فترة كوفيد، يعني خلافا لتوجهات رؤساء وزراء حراريين سابقين، تراجع دعم الائتلاف ل 17% فقط.
1: فارس كما تحسنت شعبية ألبنيزي بعد إلغاء سياسات مرتبطة بالضرائب والاستثمارات رغم استمرار الانتقادات بشأن الوعود الانتخابية المكسورة. بالمقابل تراجعت شعبية زعيم المعارضة أنجس تايلر إلى أدنى مستوياتها منذ تولي المنصب، بينما حققت بولين هانسن زعيمة أمة واحدة نسبة قبول بلغت 46% رغم الجدل يلي أثرته تصريحاتها حول التعددية الثقافية.
0: بما أنك جبتي سيرة بولين هانسن، رح نروح من The Australian على The Guardian، واليوم العنوان الرئيسي وفي قصة حصرية. نقرأ: بولين هانسن's One Nation withdrew more than $800,000 of election spending claims after AEC inquiries.
1: إذن يخضع حزب أمة واحدة اليوم بزعامة سيناتور بولين هانسن لتدقيق من قبل المفوضية الأسترالية للانتخابات AEC بعد ما أثارت تساؤلات حول أكثر من $800,000 من النفقات الانتخابية اللي طالب الحزب باستردادها من المال العام عقب الانتخابات الفيدرالية الأخيرة.
0: وتظهر وثائق كشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات للمفوضية طلبت توضيحات بشأن 143 بند من هذه المطالبة وهذا الكليم اللي بلغت قيمتها الإجمالي نحو 6 ملايين دولار. على أثر ذلك سحب الحزب طوعا هذه البنود لقيمتها أكثر من $800,000 لإتاحة مزيد من الوقت لتقديم مستندات وتبريرات إضافية.
1: الوثائق كشفت أيضا فارس أن المفوضية عم تدرس أيضا ما إذا كان الحزب قد خالف قوانين تمويل الانتخابات على خلفية مدفوعات لموردين أدرجت ضمن استرداد النفقات.
0: بصفتها الوكيل الرسمي المسجل لون نيشن، قد تواجه سيناتور بولين هانسن عقوبات جنائية إذا ثبت أنها قدمت مطالبة ناقصة أو كاذبة أو مضللة وفقا للإقرار المرفق بطلب التمويل.
1: فارس هيدا مش المرة الأولى اللي عم يواجه فيها الحزب يعني مشاكل تتعلق بالتمويل الانتخابي. سبق وأن أجبر على إعادة جزء من الأموال العامة بعد انتخابات عامي 2019 و2022، كما خلصت المفوضية عام 2021 إلى أن الحزب طالب باسترداد نفقات لا تندرج ضمن الانفاق الانتخابي أو لم تكن قد يعني تكبدتها أصلاً.
0: خلونا نرجع على نيوز كورب وذي أستراليان. نقرأ أيضا عنوان ملفت على الصفحة الرئيسية: Female graduates still paid less in 2026, women earn more than men in psychology, creative arts, social work and communications, but men pocket higher pay in 14 other fields of study.
1: فارس، كتير ملفت هالتقرير الحصري اليوم للصحيفة. كشفت بيانات جديدة صادرة عن وزارة التعليم الفيدرالية بأستراليا عن استمرار فجوة الأجور بين الجنسين منذ الوظيفة الأولى، يعني بعد التخرج الجامعي، حيث النساء تتقاضى رواتب أقل من الرجال بنسبة 4.7% رغم حصولهم على المؤهلات نفسها.
0: موضوع حلو حتى بنفع لحوار مباشر. بحسب استطلاع Graduate Outcomes Survey، فإن الخريجات الأكثر احتمالاً للعمل بدوام كامل خلال 6 أشهر من التخرج، هم أكثر احتمال أنه يدخل على سوق العمل بدوام كامل، إلا أنه متوسط رواتبهن بقي أقل من الرجال. بيانات أظهرت أن متوسط راتب الرجال بلغ $79,000 سنويا مقابل $75,300 للنساء في 19 مجال دراسي.
1: فارس، لتسي بتخصص القانون، اليوم الرجال بيحصلوا أو بيبتدوا $83,000 بأول وظيفة بدوام كامل، أي أكثر $6,000 من النساء. فجوة الأجور بالهندسة أيضا معمارية بلغت 9.4% لصالح الرجال. بالعلوم والرياضيات حصلت النساء تقريبا على 71.8 تقريبا، يعني أقل من $72,000، أي ما يعادل 93% فقط من رواتب الرجال.
0: نختم بهذا العنوان من فيرفاكس، نقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد: Post COVID debt explosion a major challenge for all states bar one.
1: إذن أرقام جديدة اليوم تكشف أن حكومات الولايات والأقاليم الأسترالية تواجه ضغوط مالية متزايدة مع الارتفاع السريع بديونها، ما قد يفرض خلال السنوات المقبلة خيارات صعبة بين الإبقاء على الخدمات العامة أو تقليص الإنفاق على مشاريع البنى التحتية.
0: بحسب بيانات وكالة S&P Global، يتوقع أن ترتفع ديون الولايات المجتمعة من نحو 270 مليار ب 2019 إلى ما يقارب 977 مليار بحلول عام 2030، فيما تتضاعف كلفة فوائد الديون لتستهلك ما بين 8-10% من الإيرادات الحكومية مقارنة بنحو 3% فقط قبل جائحة كورونا. كانت هاي جولتنا على صحف هذا الصباح.
1: ويعني أبرز خبر دولي يأتينا بعد قليل من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد، ابقوا معنا.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio. SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
6: SBS Kick Off. A new music station celebrating football anthems from around the world. It's time for Africa. It's live now on DAB Radio, the SBS Audio app. We got the game on. Online and SBS On Demand.
7: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
8: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
9: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
10: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
9: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
11: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
9: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
12: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
9: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
13: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزلي.
0: إلى أبرز أخبارنا الدولية لهذا الصباح من العراق، حيث أوقفت السلطات هناك 47 متهما بالفساد. التفاصيل مع سليم الفهد. أهلا بك سليم، صباح الخير.
14: صباح النور عليك فارس وعلى بترا وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني في خطوة وصفها المراقبون بالنادرة، أوقفت السلطات العراقية خلال الساعات 48 الماضية 47 متهما بالفساد، بينهم نواب ومسؤولين كبار بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. طبعا هذه التوقيفات تأتي فارس في ضوء زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف شهر تموز يوليو، أي بعد حوالي أسبوعين من الآن. وبالتأكيد هنالك ملفات كثيرة تحاول واشنطن أن تضغط على رئيس الوزراء العراقي من أجل تحقيقها، من بينها مكافحة الفساد، وأيضا كما تقول واشنطن حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران. هنالك أيضا تقارير أن من بين المعتقلين 12 نائبا على الأقل. هناك مسؤول أمني أيضا ذكر لوكالة فرانس بريس بأن التوقيفات هذه جاءت على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الذي ألقي القبض عليه الشهر الماضي، وضبطت أو ضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به. أيضا لابد من الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإيراني كان في بغداد لحظة وقوع هذه الاعتقالات. هل هنالك رابط؟ هذا ما سنعرفه خلال الأيام القليلة القادمة.
1: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى حلقة اليوم من بودكاست أستراليا Explained أو أستراليا بالعربي.
0: حلقة هذا الأسبوع نتعرف على تاريخ علم مضيق توريس ورموزه وألوانه مع الزميل علاء التميمي.
15: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنتكلم عن رموز علم سكان جزر مضيق توريس. مستمعينا، في أستراليا قد ترون ثلاثة أعلام ترفرف جنبا إلى جنب: العلم الوطني الأسترالي، وعلم السكان الأصليين الأستراليين الأبوريجينال، وعلم سكان جزر مضيق توريس. ولكن لماذا تمتلك أستراليا ثلاثة أعلام؟ تبدأ الإجابة مع الشعوب الأولى في أستراليا، فالسكان الأصليون الأستراليون وسكان جزر مضيق توريس يشكلون شعبين أصيلين ومتميزين، لكل منهما تاريخه وثقافته ولغاته الخاصة، إضافة إلى علمه الذي يعبر عن هويته. يتألف علم سكان جزر مضيق توريس من الألوان الأخضر والأزرق والأسود والأبيض، يتوسطه غطاء رأس تقليدي أبيض يعرف باسم داري، إضافة إلى نجمة بيضاء، ويجسد العلم ارتباط سكان جزر مضيق توريس بأرضهم وبحرهم وثقافتهم ومجتمعاتهم. بالنسبة لكثير من أبناء هذه الجزر، يشكل العلم رمزا قويا للهوية والانتماء، سواء كانوا يعيشون في الجزر أو في البر الرئيس لأستراليا أو في الخارج. ولفهم المكانة الخاصة التي يحتلها هذا العلم في قلوب الكثيرين، لابد من البدء من موطنه الأصلي مضيق توريس. وإليكم القصة. تقع جزر مضيق توريس بين أقصى شمال شبه جزيرة كيب يورك في ولاية كويزلاند وبابوا غيني الجديدة، وهي جزء من أستراليا، وتعد موطنا لشعوب جزر مضيق توريس الذين يتميزون بثقافات وتواريخ مع لغات فريدة. في عام 1992 نظم مجلس تنسيق الجزر مسابقة لتصميم علم يمثل مجتمع سكان جزر مضيق توريس، وفاز بالمسابقة تصميم أبدعه الراحل برنارد ناموك من جزيرة ثيرستي. توفي برنارد بعد فترة قصيرة من فوزه قبل أن يشهد كيف تحول تصميمه إلى أحد الرموز الثقافية لشعبه. أما ابنه برنارد ناموك الابن فيرى أن العلم يحافظ على الصلة بينه وبين والده، فعندما يراه تعود إليه ذكريات الطفولة والأمسيات التي كان يقضيها وهو يراقب والده يرسم ويخطط للتصميم. ولكل لون ورمز في العلم دلالة خاصة، فاللون الأخضر يرمز إلى الأرض، والأزرق إلى مياه مضيق توريس، والأسود إلى شعب جزر مضيق توريس. أما غطاء الرأس الأبيض الداري فيمثل الهوية الثقافية لسكان الجزر، بينما ترمز النجمة البيضاء ذات الرؤوس الخمسة إلى مجموع الجزر الرئيسة الخمس في مضيق توريس. ولد تايرل فيتي وهو طالب قانون من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، وترعرع في جزيرة ثيرستي قبل أن ينتقل إلى مدينة تاونسفيل في ولاية كوينزلاند. يقول إن العلم يجسد المجتمع والثقافة والشعب.
16: It's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story, who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization. How people were considered flora and fauna and not as people. So for me, this flag speaks for itself. It's something to make me feel seen as a person because it's representing my people.
15: نشأ كل من برنارد الابن وتايريل في جزيرة ثيرزدي التي يصفانها بأنها مجتمع صغير لكنه ناغبض بالحياة تغمره الروابط العائلية والثقافة. بالنسبة لتايريل أصبح العلم جزءا من تفاصيل الحياة اليومية.
16: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places here in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there. It just makes us all feel a part of Australia and all that and how we're all connected and trying to
15: يتذكر برنارد الابن كيف كانت الحياة قبل أن يحظى العلم بهذا الانتشار والاعتراف الواسع، فقد شاهد بنفسه كيف بدأ ينتشر تدريجيا في الجزر بعد مسابقة التسعينيات. اليوم يرفرف علم سكان جزر مضيق توريس في مختلف أنحاء أستراليا، ويمكن رؤيته أمام المدارس والجامعات والبرلمانات والمجالس المحلية والمحاكم، وغالبا ما يرفع إلى جانب العلم الأسترالي مع علم السكان الأصليين. بالنسبة لتايريل فإن هذا الحضور المرئي للعلم يحمل أهمية كبيرة. أما برنارد الابن فقد شاهد العلم في أماكن بعيدة جدا عن موطنه، فقد سافر مع فيلمه الوثائقي حمل العلم إلى مهرجانات دولية ورأوه مرفوعا فوق السفارات الأسترالية في لندن وباريس ونيويورك، ويقول إن رؤية العلم في أي مكان من العالم تعيده مباشرة إلى طفولته في جزيرة ثيرزدي حين كان يقف خلف والده يراقبه وهو يرسم التصاميم الأولى.
17: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia. And I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood and then I snapped into reality and I was, oh, that's right, I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see the flag.
15: ويرغب برنارد الابن في أن يكبر الأطفال وهم يعرفون القصة الكامنة وراء علم جزر مضيق توريس. لهذا شارك الكاتب توماس مايو في تأليف كتاب الأطفال علمنا قصتنا الذي قام توري جاي موردي برسمه.
17: I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC and all the comments that I have from the teachers and school support workers was the kids really enjoy reading the book.
18: عندما ترى علم سكان جزر مضيق تورس فأنت لا تنظر إلى مجرد قطعة قماش تحمل ألواناً ورموزاً، بل إلى رمز حي يجسد الأرض والبحر والشعب. إنه يعكس ثقافات لا تزال مزدهرة ومتجذرة في جزر مضيق تورس وفي أنحاء أستراليا، بل وفي مختلف أنحاء العالم. وبالنسبة لتايرل فإن العالم يروي قصة الماضي والحاضر، لكنه أيضاً يلهم قصص المستقبل.
16: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us to continue our journey and move forward so that we are having pride and acknowledging our cultural identity.
18: هذا التقرير من إعداد نيكيا هاتشينغز وعلاء التميمي.
1: شكراً من القلب لك علاء التميمي على هالإضاءة. الساعة الأولى شرفت على النهاية بالساعة الثانية. كيف واكب الشارع اللبناني المنقسم ليلة الاتفاق الإطاري وشعار لبنان أولاً الذي أعيد على طريق المطار، وشو صار واضح حتى اللحظة عن بنود الاتفاق الـ14؟ دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، والزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار خليكم معنا عم تسمعوا Good Morning Australia.
0: نستمع إلى مراسلنا في العاصمة اللبنانية بيروت أنطوان سلامة، ونخصص ساعة كاملة بترا لنجول على التطورات ويعني ملامح هذه المرحلة بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. هل لبنان اليوم أمام اختبار جديد؟ يعني عم نشوف حالة استقطاب شديدة في الشارع.
1: وأيضا قراءة مع العميد المتقاعد في الجيش اللبناني ناجي ملاعب حول ما بعد انسحاب قوات حفظ السلام اليونيفيل.
0: خليكم معنا دقائق وننتقل إلى استوديو الأخبار ونستمع إلى نشرة أخبار السابعة بتوقيت الساحل الشرقي.

0: في عناوين هذه النشرة: الحكومة الفيدرالية تعلن عن إطلاق هيئة مستقلة لحماية البيئة، واشنطن تقول إنها ستواصل استهداف المواقع العسكرية الإيرانية في حال عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، واعتقال 47 مسؤولا بينهم برلمانيون ضمن حملة موسعة لمكافحة الفساد في العراق. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستطلق الهيئة الوطنية المستقلة الجديدة لحماية البيئة اعتبارا من الأول من تموز يوليو. وتقول الحكومة أن الهيئة الجديدة التي تأتي في إطار إصلاحات قوانين البيئة التي أقرت في كانون أول ديسمبر الماضي ستعزز حماية البيئة، وفي الوقت نفسه تسرع إجراءات الموافقة على مشاريع الإسكان والطاقة والمعادن. ورغم أن الهيئة ستكون مستقلة، تشير منظمة العدالة البيئية في أستراليا إلى أن القرار النهائي بشأن الموافقة على المشاريع سيبقى من صلاحيات وزير البيئة. وقال وزير البيئة الفيدرالي ماري وات في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز إن إنشاء الهيئة يهدف إلى ضمان تطبيق أكثر صرامة للقوانين البيئية.
1: The point of doing that was to make sure that we have a strong independent regulator to make sure that those who are doing the wrong thing for our environment actually pay the price of that. The reality is that we haven't had strong enough enforcement or compliance with our environmental laws over the years. It's one of the reasons why we see our environment go backwards.
0: وجهت تهمة القتل إلى رجل أسترالي في تايلاند بعد العثور على جثة فتاة مراهقة داخل حقيبة سفر ملقاة بالقرب من سكة حديد. وأوقفت السلطات الرجل الذي حددت الشرطة المحلية هويته باسم سايمون بيتر كارمان في مطار بانكوك الدولي الرئيسي مساء الجمعة أثناء محاولته مغادرة البلاد على متن رحلة تابعة لشركة جيت ستار متجهة إلى بيرث. وذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن الشرطة ألقت القبض عليه بعد العثور على جثة الفتاة داخل حقيبة سوداء بجانب خط سكك حديدية في مدينة باتايا الساحلية. وبحسب صحيفة محلية نفى الرجل في البداية أن يصل له بالحادثة قبل أن يدعى لاحقا أو يدعي لاحقا أنه تصرف دفاعا عن النفس، قائلا أن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما هددته بسكين مطبخ أثناء شجار بينهما. وفي تسجيل مصور نشرته الشرطة أعرب كارمان عن أسفه لعائلة الفتاة، لكنه نفى في الوقت نفسه أنه قتلها. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف المواقع العسكرية الإيرانية إذا تدخلت طهران في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. يأتي ذلك بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من أن أي محاولات لاستخدام ترتيبات لعبور السفن خارج الآليات التي حددتها طهران ستؤدي إلى زيادة التوتر وتأخير إعادة فتح الممر المائي الحيوي.
2: They need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. We will create alternatives to our basing posture there. We will harden some. Some may go underground. Others will move. So this leverage that Iran thinks it has now is diminishing faster and faster.
0: يأتي هذا التراشق في التصريحات رغم الاتفاق الذي توسطت فيه باكستان في وقت سابق بشهر حزيران يونيو الحالي، والذي يهدف إلى إعادة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بعد أشهر من الاضطرابات الناجمة عن الصراع بين إيران والولايات المتحدة. شهدت العاصمة العراقية بغداد الأحد حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من السياسيين ونواب البرلمان على خلفية تهم بالفساد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 47 مسؤولا بينهم 12 برلمانيا على الأقل وشخصيات سياسية جرى اعتقالهم منذ ليل السبت وحتى صباح الأحد بالتوقيت المحلي. وأشارت التقارير إلى لائحة بأسماء 15 شخصا ممن ألقي القبض عليهم، بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين حاليين وسابقين. الخطوة التي وصفها مراقبون بالنادرة تأتي في إطار حملة لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في التجاوز على أموال الدولة يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. تتضاءل الآمال في العثور على ناجين بعد مضي أكثر من 72 ساعة على وقوع زلزالين مدمرين ضربا فنزويلا وأودا بحياة 1450 شخصا وفق حصيلة رسمية جديدة، فيما تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن حياة بين الأنقاض. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز أن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع من 1430 إلى 1450، مشيرا إلى تضرر 774 مبنى من بينها 189 مبنى انهارت بالكامل. هذا وقد وصلت فرق إنقاذ أجنبية إلى البلاد للمساعدة في جهود الإغاثة في وقت

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: We'll hope our loved ones come out alive. Please don't stop searching.
4: قد تواجه شركات التواصل الاجتماعي قريباً إجراءات أكثر صرامة لضمان امتثالها لحظر امتلاك المراهقين دون السن القانونية لحسابات على هذه المنصات في إطار تحرك حكومي يهدف إلى ضمان تنفيذ الحظر بفاعلية. وبموجب تشريع يتوقع طرحه أمام البرلمان هذا الأسبوع ستتضاعف الغرامات لتصل إلى 99 مليون دولار، كما سيمنح مفوض السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع لمراقبة مدى التزام المنصات. ويقول أستاذ الاتصال والثقافة الرقمية في جامعة سيدني تيري فلو إن نحو 70% من الأطفال دون السن 16 ما زالوا يحتفظون بحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويرى أن زيادة قيمة الغرامات خطوة مهمة، لكن توسيع صلاحيات الرقابة سيكون أكثر تأثيرا في ضمان الامتثال.
5: The current legislation requires that platforms take reasonable steps to verify age. Now, what's become apparent 6 months in is that the reasonable steps are not really very compliant at all, that basically we've kind of defaulted to a scenario where people just say what age they are. So I think the more significant matter will be the powers given to the eSafety Commissioner to determine whether a platform is using effective forms of age verification.
4: أكدت سلطات جنوب أستراليا أنه لا توجد أي أدلة على انتقال إنفلونزا الطيور إلى تجمعات الحياة البرية المحلية، وذلك رغم تسجيل الولاية مؤخرا أول إصابة مؤكدة بالفيروس لدى طائر مهاجر. في مباريات كأس العالم، تحول تركيز أستراليا الآن إلى مواجهة مصر في مدينة دالاس السبت المقبل ضمن منافسات دور 32. وقال مساعد مدرب المنتخب الأسترالي هايدن فوكس إن المنتخب المصري يشكل تحديا كبيرا لأستراليا.
6: They're a very good side, very good side. They have some real natural technical talent. Play kind of fearlessly, which is a typical African Arab kind of way of playing football. They play a lot of their players play in their local league, but their local league is strong. They know each other. They've been together for a long period of time, so they play as a team, as a unit.
4: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 18، أدليد أمطار متفرقة 18، ملبن أمطار متفرقة كذلك 17، هوبرت مشمس إجمالا 15، كامرا أمطار متفرقة 15، سيدني أمطار متفرقة 20، بريسبن أمطار متفرقة 21، وأخيرا داروين مشمس إجمالا 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
1: Good morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا. طبعا SBS هي موطن كأس العالم وهذا العرس الكروي، وبتتابعوا كل الأخبار لحظة بلحظة والإعادات عبر كل منصات SBS، SBS Sports، SBS عربي، وأيضا على كامل صفحاتنا. صباحكم خير وين ما كنتوا. 29 حزيران يونيو ننطلق بالساعة الثانية من Good Morning Australia، وشكرا لزميل سليم الفهد يلي عم يرافقنا بالنشرات الإخبارية. الأنظار على الشرق الأوسط واتفاق الإطاري مع لبنان، ولكن على صعيد آخر الملفت فارس أن الحكومة الإسرائيلية تصادق على اقتراح الاعتراف أيضا بالإبادة الجماعية للأرمن.
2: صحيح، وهو ما انتقدته تركيا واعتبرته قرارا سياسيا. أهلا بكم عم تسمعوا Good Morning Australia على SBS عربي. 29 حزيران يونيو حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا ارتفعت إلى 1400. أيضا في خبر مؤسف واستمرار عمل الطواقم الإغاثية هناك. خلينا اليوم نخصص هذه الساعة للحديث عن تفاصيل الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي الذي جاء برعاية أمريكية في واشنطن.
1: بالفعل فارس، بعد مفاوضات مكثفة في واشنطن وقعت إسرائيل ولبنان هذا الاتفاق الإطاري لوقف التصعيد، وسط تأكيد من الطرفين أنه لا يزال خطوة أولية قابلة للاختبار. توقيع بلا مصافحة من قبل من تفاوض بشراسة، يعني باتفاق يشترط نزع سلاح حزب الله، النقطة الجدلية الأكبر.
2: الاتفاق ينص على استعادة الجيش اللبناني لسلطته على كامل الأراضي اللبنانية عبر التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية من دون تسمية حزب الله مباشرة.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح أن الاتفاق الإطاري مع لبنان ضربة قوية لإيران يلي حاولت فرض انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان والحكومة اللبنانية. أيضا أظهرت شجاعة بحسب قوله. رئيس الجمهورية اللبنانية أبلغ ترامب بأن لبنان سيتحمل مسؤولياته بتنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، فيما اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المفاوضات المباشرة تشكل تنازلات مجانية لإسرائيل.
2: صحيح، وكان الرئيس أيضا طلب من ترامب الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية. كيف واكب الشارع اللبناني المنقسم الاتفاق الإطاري؟ ماذا بات واضحا حتى الآن عن بنود الاتفاق؟ وما هي التنازلات التي يتم الحديث عنها والتي قدمها لبنان ضمن هذا الاتفاق؟
1: ينضم إلينا مباشرة على الهواء من العاصمة بيروت مراسلنا أطوان سليمي لمواكبة وقراءة هذه اللحظة الدبلوماسية، ومنقدر نقول لك صباح الخير، سهرناك معنا أطوان.
3: لا أبدا، أنا بانتظاركم وأكيد تواصلي مع الجمهور اللبناني والعربي هو لحظة مفيدة جدا.
2: أهلا وسهلا فيك. يعني أنطوان، من موقف رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة، رئيس مجلس النواب والأمين العام لحزب الله، ما هي أبرز المواقف الرسمية التي ظهرت، وماذا نعلم عن هذا الاتفاق، يعني الذي وصفته إسرائيل بالتاريخ وهناك انقسام في لبنان حوله؟
3: أولا في الشق الأول في التعريف، اتفاق الإطار هو وثيقة سياسية أمنية ثلاثية بين لبنان وإسرائيل برعاية وضمانة الولايات المتحدة، وليس معاهدة سلام، وهو يحدد خريطة الطريق لتنفيذ الالتزامات على مراحل، مع ربط كل مرحلة بما يتحقق ميدانيا وليس بجدول زمني ثابت. إذن هو وثيقة سياسية من 14 بندا تؤسس لمسار متدرج بين لبنان وإسرائيل. يمكن تلخيص أبرز بنود اتفاق الإطار بأنه ينص على وقف الأعمال العدائية، انسحاب إسرائيل التدريجي من مناطق في الجنوب مقابل انتشار الجيش، وتفكيك البنى العسكرية غير الشرعية، ومنع أي نشاط مسلح خارج سلطة الدولة، والمقصود هنا حزب الله وفصائل أخرى. كما ينشئ الاتفاق آلية ثلاثية برئاسة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ وحل الخلافات وتقييم مدى التزام كل طرف مع ربط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بنتائج هذا التقييم. في جوهره يربط اتفاق الإطار بمعظم بنوده بين الانسحاب الإسرائيلي وبين شرط حصرية السلاح بيد الدولة، أي أن أي تقدم في آليته ترتبط بسلاح حزب الله ومصيره. بمعنى آخر، يربط استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله وسحب سلاحه في المناطق المشمولة، على أن يتولى الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية. ومن بنوده المتعلقة بانسحاب الجيش الإسرائيلي، فهو انسحاب تدريجي لا يفرض انسحابا فوريا، بل انسحاب مرحلي يرتبط بأداء الجيش وتنفيذ الالتزامات الأمنية وفق مبدأ الأداء مقابل الانسحاب. أما بشأن إذا كان الاتفاق يدخل لبنان في مربع التطبيع، فالجواب أن الاتفاق لا يشكل بحد ذاته تطبيعا، لأنه لا ينص على تبادل سفراء أو إقامة علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، لكنه يختلف عن التفاهمات السابقة، إذ يتضمن للمرة الأولى نصا واضحا يرسم مسارا سياديا قد يقود في نهاية المراحل التنفيذية إلى مفاوضات حول اتفاق سلام.
1: يعني أطوان، كان الملفت غياب استخدام عبارة الكيان الإسرائيلي أم العدو وتعاطي اليوم لبنان مع دولة الإسرائيل. دعني أنطلق إلى موقف رئاسة الجمهورية وأيضا رئاسة الحكومة. استمعنا إلى ردة فعل اليوم الأمين العام لحزب الله، أيضا تغريدة الرئيس بري الذي حاول تدارك واحتواء الفتنة في شارع منقسم. ما أبرز المواقف الرسمية التي صدرت عقب هذا الاتفاق أنطوان؟
3: عقب توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، توالت المواقف الرسمية والسياسية اللبنانية عاكسة تمايزا واضحا بين موقف السلطة التنفيذية ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة، التي تعاملت معه بوصفه إطارا لاستعادة السيادة والانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، وموقف حزب الله وحلفائه الذين رأوا فيه مسارا يهدد بتحويل لبنان نحو التطبيع مع إسرائيل. في مقدمة هذه الدلالات، أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه خلاله بإبرام الاتفاق، معتبرا أنه يشكل فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة من الاستقرار في جنوب لبنان. فيما شدد الرئيس عون على أن أولوية الدولة اللبنانية تبقى تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحماية السيادة اللبنانية. كما اتفق الرئيسان اللبناني والأمريكي على عقد لقاء قريب لاستكمال البحث في آليات تنفيذ الاتفاق وتطوير العلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن. أما رئيس الحكومة نواف سلام فأكد أن الاتفاق لا يعني التطبيع مع إسرائيل، بل يشكل إطارا يهدف إلى تثبيت الأمن واستعادة الأراضي اللبنانية وإنهاء الاحتلال، وشدد على أن أي انتقال إلى مراحل لاحقة يبقى مرتبطا بالمصلحة الوطنية اللبنانية وبقرارات المؤسسات الدستورية، أي الحكومة ومجلس النواب، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل الطبيعي لتطبيق أي تفاهمات أمنية أو سياسية. في موازاة ذلك، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اختار في أول تعليق علني التحذير من الانزلاق إلى الفتنة الداخلية، فكتب: يا أهل في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة، مستشهدا بقول الإمام علي بن أبي طالب: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب. وقد فهمت تغريدته على أنها دعوة إلى احتواء الاحتقان المذهبي ومنع الانقسام الداخلي، في وقت نقل عنه في الأوساط السياسية، أي عن الرئيس نبيه بري، رفضه لبعض مضامين الاتفاق، ولا سيما يتعلق بالمناطق الأمنية الانتقالية وربط الانسحاب الإسرائيلي بمراحل تنفيذ التزامات أمنية لبنانية، معتبرا أن أي انسحاب يجب أن يكون كاملا ومتزامنا مع تنفيذ الالتزامات الأخرى. في المقابل جاء موقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأكثر حدة، إذ أعلن رفض الاتفاق بالكامل، واصفا إياه بأنه باطل ولاغ ويمثل استسلاما للمطالب الإسرائيلية، لأنه يربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب ويضع مستقبل الجنوب تحت آلية رقابة تقودها الولايات المتحدة. وأكد أن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها، وأن الاتفاق لا يلزم حزب الله لأنه لم يكن طرفا فيه، محذرا من أن فرضه بالقوة قد يدفع البلاد إلى مواجهة داخلية، بعدما فضل بالتأكيد وبشكل واضح الاتفاق الأمريكي الإيراني. أثار توقيع اتفاق الإطار ردود فعل متباينة أيدته أحزاب عدة كالقوات اللبنانية والكتائب وشخصيات سياسية مستقلة، وانتقدته حركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المردة، وتساءل وليد جملاط عن سبب تغييب اتفاق الهدنة عن الاتفاق. إذن الانقسام اللبناني لم يكن حول وقف الحرب أو الانسحاب الإسرائيلي بحد ذاته، بل حول البنود من الاتفاق التي تربط الانسحابات الإسرائيلية التدريجية والمشروطة، والنص الذي يفتح الباب أمام مفاوضات قد تقود إلى اتفاق سلام.
2: نعم أنطوان، على مستوى الشارع اللبناني المنقسم شفنا إزالة لشعارات ولافتات شكرا إيران، استبدالها بشعارات لبنان أولا، بعد ذلك أقدم محتجون على إحراق هذه اللافتات، وحتى شفنا قطع طريق شتورة يعني باستخدام الإطارات المشتعلة، طلبت حركة السير على ما يبدو مؤقتا. كيف تدخلت القوى الأمنية لضبط هذا المشهد؟
3: لم يكن يمضي وقت على توقيع اتفاق الإطار حتى تحولت اللافتات الجديدة التي رفعت على طول الطريق المطار وحملت شعاري لبنان أولا ولبنان بيجمعنا بدلا من لافتات شكرا إيران إلى عنوان لمواجهة سياسية وشعبية، فقد أقدم كما هو معروف عدد من المحتجين على تمزيقها وإحراق بعضها، ورفعوا في المقابل رايات حزب الله وصورا لقادته، ورددوا هتافات مذهبية وشعارات تندد بالاتفاق وتتهم المسؤولين الذين أيدوه بالخيانة والعمالة. أمام هذا المشهد استنفر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، فعزز انتشارهما على طريق المطار في محيط الضاحية الجنوبية وعدد من النقاط الحساسة في العاصمة، وعملت الوحدات العسكرية على إزالة العوائق وفتح الطرق ليس فقط في العاصمة إنما أيضا في اتجاه البقاع، ومنع الاحتكاك بين المؤيدين والمعارضين، فيما نفذت دوريات ميدانية للحؤول دون توسع أعمال الشغب أو انتقالها إلى مناطق أخرى. أظهرت المؤسسة العسكرية قدرا من الحزم في احتواء التوتر ومنع انزلاقه إلى صدمات أهلية، إلا أن التحدي الحقيقي بقي في ملاحقة المعتدين على الأملاك العامة والخاصة وعلى حرق اللافتات الجديدة على طريق المطار. حتى الآن لم يصدر ما يؤكد تنفيذ حملة توقيفات واسعة بحق جميع المتورطين، وإن كانت التحقيقات الأمنية قد بدأت لتحديد هويات المشاركين في أعمال التخريب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في وقت شددت قيادة الجيش على حماية السلم الأهلي وعدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة مع احترام الجيش اللبناني حرية التعبير. لعل ما جرى على طريق المطار شكل أول اختبار ميداني لهيبة الدولة بعد اتفاق الإطار.
1: أنطوان، كيف تقرأ دبلوماسيا وسياسيا عدم مصافحة سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض، من تفاوض كلبؤة نظيرة الإسرائيلي، رغم وصف الجانب الإسرائيلي لها بأنها مفاوضة شرسة؟
3: يمكن قراءة هذا المشهد على أكثر من مستوى من دون تحميله أكثر مما يحتمل. أولا التمسك بالموقف الرسمي اللبناني، عدم مصافحة السفيرة ندى حمادي معوض للسفير الإسرائيلي ينسجم مع السياسة اللبنانية التقليدية التي تميز بين المشاركة في مفاوضات أو توقيع اتفاقات برعاية طرف ثالث وبين القيام بخطوات ذات طابع رمزي يمكن أن تفسر على أنها تطبيع للعلاقات. ثانيا رسالة إلى الداخل اللبناني، في ظل الانقسام الحاد حول الاتفاق كان أي مشهد لمصافحة مباشرة سيستثمر داخليا بوصفه دليلا على انتقال لبنان إلى مرحلة التطبيع. ثالثا الفصل بين التفاوض والتطبيع، أيضا ما حدث يعكس محاولة لبنانية لإيصال رسالة مفادها أن التفاوض لا يعني إقامة علاقات طبيعية أي تبادل دبلوماسي، وهذا النهج سبق أن اتبعته الوفود اللبنانية في مفاوضات الهدنة عام 1949 وفي مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، حيث جرى الحرص على إبقاء التواصل ضمن الأطر التفاوضية ومن دون مظاهر سياسية أو اجتماعية أو بروتوكولية. أما وصف الجانب الإسرائيلي للسفيرة بأنها مفاوضة شرسة فهو يحمل دلالتين، الأولى أنها تمسكت بالمطالب اللبنانية ما جعل المفاوضات صعبة من وجهة النظر الإسرائيلية، والثانية أن إسرائيل أرادت الإيحاء بأن مفاوضات التي جرت في واشنطن كانت قاسية بما يعزز روايتها بأن ما تحقق هو تسوية متوازنة. في تقديري الخاص فإن عدم المصافحة قد يكون من أكثر الصور تعبيرا عن طبيعة الاتفاق بحد ذاته.
2: نعم أنطوان، أخيرا يعني البند 13 في هذا الاتفاق الإطاري والمتعلق بوقف الدعاوى القضائية في المحافل الدولية أثار جدلا واسعا وإن اعتبره البعض تنازل كبير من قبل لبنان، ماذا تقرأ في تفاصيل هذا البند؟
3: هذا السؤال هو سؤال وجيه، علما أن هناك أيضا بنود مهمة تتعلق بإنهاء حالة الحرب، المفاوضات الثنائية المباشرة ومرحلة التمهيد لاتفاق سلام. ولكن لماذا أثار البند 13 كل هذا الجدل مع أنه ليس بندا أمنيا كسائر البنود ومع ذلك تحول إلى أحد أكثر بنود الاتفاق إثارة للنقاش؟ المعترضون رأوا أن هذا البند يتجاوز تنظيم الوضع الأمني على الحدود ليطال حق لبنان في ملاحقة إسرائيل قانونيا على الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، معتبرين أنه يشكل تنازلا عن ورقة ضغط سياسية وقانونية مهمة ويعطي انطباعا بأن الدولة اللبنانية توافق على إقفال ملفات المحاسبة مقابل التوصل إلى تسوية أمنية. في المقابل يشير قانونيون إلى أن هذا البند لا يعني بالضرورة إسقاط الحقوق القانونية للبنان بصورة النهائية، إذ إن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية تخضع لقواعد في القانون الدولي لا يمكن إلغاؤها بمجرد اتفاق سياسي بين دولتين، ما يجعل مفاعيل البند موضع نقاش قانوني واسع. هكذا فإن الجدل حول البند 13 لا يقتصر على تفسير قانوني لنص الاتفاق، بل يعكس انقساما سياسيا حول سؤال الأساسي: هل يقتصر الاتفاق على تثبيت الأمن ووقف المواجهات أم أنه يفتح الباب أمام طي صفحة النزاع القانوني بين لبنان وإسرائيل أيضا؟ لذلك اعتبر كثيرون أن هذا البند هو الأكثر حساسية في الاتفاق لأنه يمس العلاقة بين العدالة والتسوية السياسية وبين التخطي والحق في إدانة إسرائيل إزاء تحويلها مناطق واسعة من لبنان إلى أرض محروقة.
1: شكرا من القلب على هذه القراءة الوافية مراسلنا من بيروت أنطوان سلامة وكابتنا في صباح الخير أستراليا.
3: شكرا لكم
1: وصباح شكرا أنطوان.
2: صباحك ورد ونلتقي غدا صباحا، كان هذا مراسلنا في العاصمة اللبنانية بيروت أنطوان سلامة.
1: بعد قليل أيضا نقرأ تداعيات انسحاب قوات حفظ السلام اليونيفيل وما مدى جهوزية الجيش لمواكبة اللحظة الأمنية، ولكن الكلمة الآن للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار.
4: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. الحكومة الفيدرالية تعلن عن إطلاق هيئة مستقلة لحماية البيئة. توجيه تهمة القتل لأسترالي في بانكوك بعد العثور على جثة مراهقة في حقيبة سفر. وكندا أول المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 بعد فوزها على جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
3: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
2: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play. SBS Sport، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
3: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
4: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم لم تسلم من السرقة مرتين في تاريخها؟ البداية كانت مع كأس جول غيمي التي انطلقت عام 1930، سميت باسم مؤسس البطولة جول غيمي. أول حادثة صادمة كانت عام 1966 في إنجلترا، حين سرقت الكأس أثناء عرضها، ثم عادت بطريقة درامية بعد العثور عليها بالصدفة. أما الثانية فكانت عام 1983 في البرازيل، عندما اختفت الكأس نهائيا من مقر الاتحاد ولم تستعد حتى اليوم. ومنذ ذلك الوقت انتهت رحلة الكأس الأصلية وصنعت نسخ بديلة عنها لتصبح من أكثر حكايات السرقة غموضا في تاريخ الرياضة. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس لليوم، ببدأ الجولة مع ملبورن وأمطار متفرقة تدريجيا، الطقس يتحول إلى صافي 16 درجة، أمطار في سيدني 20 درجة، بريسبن أمطار متفرقة و 21 درجة، غربا في بيرث أمطار متفرقة و 18 درجة، أديلايد أمطار و 18 درجة، العاصمة كامبرا أيضا عم تشهد أمطار متفرقة تدريجيا، الطقس يتحول إلى صافي و15 درجة، هوبارت غائم جزئيا و15 درجة. نختم الجولة مع داروين وطقس غائم جزئيا لليوم إلى مشمس و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: من أخبار كأس العالم، بات المنتخب الكندي أول المتأهلين إلى الدور 16 في كأس العالم بعدما انتزع فوزا قاتلا على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في افتتاح منافسات الأدوار الإقصائية. ستيفان أوستاكيو سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ومنح كندا بطاقة العبور في مباراة حبست الأنفاس حتى لحظاتها الأخيرة تابعناها على SBS. واصل المنتخب الكندي بذلك مغامرة تاريخية في أول ظهور له بالأدوار الإقصائية للمونديال. انتهى مشوار جنوب إفريقيا بعدما أخفق في بلوغ دور 16 للمرة الأولى في تاريخه. كندا تنتظر في الدور المقبل الفائز مواجهة هولندا والمغرب في اختبار جديد لمواصلة هذا المشوار في البطولة.
1: فارس، مثل ما قلت الساعة الثانية كلها رح نخصصها لقراءة المشهد اللبناني. ماذا بعد انسحاب اليونيفيل قوات حفظ السلام من لبنان؟ هل الجيش اللبناني جاهز لتولي المسؤولية الأمنية الكاملة بجنوب لبنان مع مرحلة قد تعيد رسم معادلات الأمن على الحدود في ظل هذا الاتفاق الإطاري؟ قراءة مع العميد المتقاعد في الجيش اللبناني ناجي ملاعب، متحدثا لزميل فارس حسن.
0: في واشنطن وضع إطار جديد قد يفتح صفحة مختلفة تماما في جنوب لبنان. فلبنان وإسرائيل وقعا برعاية أمريكية اتفاقا إطاريا يهدف إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية والانتقال إلى ترتيبات أمنية جديدة تشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من بعض المواقع وانتشارا أوسع للجيش اللبناني وألية تنسيق عسكرية تقودها الولايات المتحدة. وما يزيد أهمية هذه اللحظة أنها تأتي بعد أشهر من التصعيد وبعد جولات تفاوض بقيت حتى الآن رهينة حسابات ميدانية وسياسية شديدة التعقيد. لكن البعد الأهم في هذه التطورات لا يتعلق فقط بما جرى التوقيع عليه في واشنطن، بل بما قد يتغير على الأرض في الجنوب. فاليونيفيل موجودة هناك منذ عام 1978، ثم توسع دورها بعد حرب 2006 بموجب القرار 1701 لتساعد في إبقاء المنطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح غير الشرعي ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة. واليوم وبعد أن مدد مجلس الأمن ولايتها حتى 31 من ديسمبر من هذا العام بوصفه التمديد الأخير قبل بدء الانسحاب المنظم، يبدو أن ترتيبا استمر لسنوات طويلة قد يكون على وشك التحول لأول مرة بهذا الحجم. وهنا يصبح السؤال العسكري أكثر إلحاحا من السؤال السياسي. إذا كانت اليونيفيل تتجه إلى نهاية مهمتها، فهل يملك الجيش اللبناني اليوم ما يكفي من التدريب والمعدات والقدرات اللوجستية والاستخباراتية ليقوم بهذه المهمة؟ وهل يكفي الدعم الدولي المنتظر لسد الفجوات؟ أم أن المرحلة المقبلة ستكشف أن ما كان يدار لسنوات طويلة تحت مظلة دولية قد يدخل الآن في اختبار مختلف تماما؟ نجيب على هذه الأسئلة مع حضرة العميد المتقاعد في الجيش اللبناني ناجي ملاعب. أهلا بك حضرة العميد.
2: أهلا وشكرا للاستضافة.
0: بعد هذا الاتفاق الإطاري تبدو المؤسسة العسكرية اليوم في لبنان أمام مرحلة مختلفة، يعني وربما أمام مسؤوليات لم تتحملها بهذا الحجم منذ سنوات. كيف تنظر حضرة العميد إلى هذه المرحلة، وما الذي سيتغير عمليا يعني بالنسبة للجيش اللبناني إذا انتهى دور اليونيفيل بصيغته الحالية؟
2: الجيش اللبناني عندما خرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني ورسم الخط الأزرق من قبل الأمم المتحدة وبدأ تطبيق قرارات دولية بانتشار قوى دولية في الجنوب، كان آخرها بناء للقرار 1701 وأن يكون هناك 7500 جندي دولي و12 ألف جندي لبناني. لبنان أرسل 8000 جندي وكانوا يقومون بالمهمة بشكل جيد جدا. اليوم مع انتهاء مهام قوات الطوارئ الدولية، الجيش اللبناني قام بعد وقف اطلاق النار ب 27/11/2024 قام بعملية القضاء على 320 ألف قطعة سلاح وذخائر وأن أنهى 177 نفقا خارج القرى والمدن، يعني لم يدخل إلى القرى والمدن لأنه كان هذا يتطلب قرار قضائي، لكن قام بواجبه بشكل جيد ومستعد لأن يكون أن يقوم بواجبه حتى من دون وجود قوات طوارئ دولية. لذلك الجيش مستعد وجاهز لأن يكون يحل مكان الانسحاب الإسرائيلي بأي منطقة وبأي قرية.
0: جنوب بيئة معقدة تضم وجود إسرائيلي في بعض المناطق، الخط الأصفر، بنية تحتية عسكرية لحزب الله، وقرى مدنية كما أشرت حضرتك، وشريط حدودي شديد الحساسية. من منظور عسكري يعني ما مدى تعقيد هذه المهمة؟
2: المهمة يعني من المؤسف أن ينظر إلى لبنان بأن حزب الله يقوم بأعمال ضد إسرائيل، وإسرائيل تقوم بالدفاع عن النفس، يعني تغزو أراضي لبنانية وتدمر وتقتل وتهجر وتعطى حق الدفاع عن النفس وكأنها تدافع عن نفسها. هذا وضع كتير خطير. يعني حتى المفاوضات التي دخلها لبنان لحل هذه الأمور، عرض رئيس الجمهورية والحكومة عرض التفاوض بمبدأين، يعني رسم مبدأين للتفاوض والتزم بهما، أن لا يكون لبنان ساحة لأسلحة خارج الدولة وقتال في يعني لبنان أن يستخدم أسلحة من الخارج ويقاتل حتى مع إسرائيل. اثنين، أن يكون لا سلاح خارج الدولة. ثلاثة، التزامات لبنانية بأن وقف أعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. هذا لأنه وصلنا إلى مكان دفعنا ثمن كبير نتيجة يعني سوء التقدير. اليوم لا مجال للمقارنة بين قدرات قوة حزب الله وما تمتلكه إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء غربيين. لذلك هذا الوضع إذا ما وصل إلى نتيجة، الاتفاقية الإطار التي وقعت هي وسيلة وليست غاية، وسيلة لخروج الجيش الإسرائيلي من لبنان واستلام السيادة اللبنانية السلطة في كامل الجنوب اللبناني، ومن بعدها حصر السلاح في باقي المناطق بيد الدولة وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. العملية معقدة من الناحية التالية: أولا، إسرائيل أعطيت يبدو حق حرية الحركة في الأماكن التي ما زالت تحتلها، يعني إذا ما كانت ونشهد على ذلك بأن القتال لم يتوقف وتقوم بالتفجير وبالقتل وبنسف المنازل وحرقها أثناء حتى بعد توقيع هذا الاتفاق، هذا الوضع هو صعب جدا أن يوصل إلى النتيجة المرجوة، لأنه ربط الانسحاب الإسرائيلي أن يكون بعد إنهاء سلاح حزب الله. هذا الوضع طالما أن هناك احتلال وطالما أن الاحتلال يسمح له بهذا بأعمال عسكرية بأماكن تواجده، يعني حزب الله على لسان مسؤوليه لن يسلم سلاحه، وكأن هذا الاتفاق يعني ولد على كما قالت إحدى الصحف الإسرائيلية يدعوت أحرنوت كتب على الجليد، يعني لا مجال لتنفيذه، بالعكس هو يجد صعوبة أمام الدولة اللبنانية طالما أن هناك احتلال. زوال الاحتلال يضع السكة على الطريق الصحيح، لكن الاحتلال طالما يسمح له بالبقاء وحرية الحركة وما يفعله حاليا، صعب أن تطلب من قوى حزب الله تسليم سلاحه.
0: وحالة استقطاب شديدة يعني في الشارع اللبناني، حضرة العميد يعني يتداول مقترح تشكيل قوة أوروبية بقيادة بريطانية لتحل محل اليونيفيل. بمنظور عسكري، هل ترى أن هذه القوة يمكن أن تعوض الخبرة التي راكمتها اليونيفيل خلال حوالي 50 عاما يعني؟ وكيف تعتقد سيكون شكل العلاقة يعني بين هذه القوة المقترحة والجيش اللبناني؟
2: يعني أوروبا قريبة جدا من المفهوم اللبناني والاستراتيجية اللبنانية يعني بحماية أرضها. أوروبا قدمت، البريطانية قدمت على الحدود بين لبنان وسوريا أثناء الفترة السابقة وقتال داعش، قدمت 5 مراصد للجيش اللبناني لحماية الحدود واكتشاف التسلل أو من قوى إرهابية. بالتالي فرنسا أساسا موجودة في قوات الطوارئ الدولية منذ إنشائها، لم تغادرها. ألمانيا تتبنى الساحل اللبناني، كذلك القوى البحرية التابعة لليونيفيل كذلك ألمانية. إيطاليا هناك تدريب مشترك ما بين لبنان وإيطاليا كجيش وأمن داخلي، ويعني أوروبا نفهم لغتها وتفهم لغتنا. اليوم إذا كان هذا العمل جاء بموافقة أو بقرار من الأمم المتحدة، وقد صرح السيد غوتيريش بهذا الموضوع بأن قد يكون استبدال القوات اليونيفيل بقوات دولية لكن ليس بالعديد الذي كان سابقا. طرح ثلاثة أمور: ممكن أن يكون 5,000 ذات ذوي يعني مراقبة وحماية على الحدود، أو 3,000 أو 1,500. ماذا ستعتمد الأمم المتحدة؟ وهذه القوة ستكون قوة أوروبية. مهم جدا التنسيق، يعني ليس غريبا التنسيق بين الجيش اللبناني وهذه القوة.
0: صدامات يعني وإحراق إطارات وإغلاق شوارع، ويبدو للأسف يعني مرحلة الاستقطاب عالية والشارع متوتر ويغلي، ولطالما يعني تاريخيا وقف الجيش اللبناني على الحياد. هل يا ترى برأيك يمتلك الجيش اللبناني اليوم ما يلزم لضبط الشارع؟
2: ليس الامتلاك هو امتلاك تقني أو أسلحة، الموضوع هو موضوع قرار. القرار طالما أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارها بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في 2 أذار الماضي، لكن ب5 أذار أعلن قائد الجيش بموجب بيان رسمي أن الأعمال القتالية تعيق التنفيذ، تعيق التنفيذ. هل سيوجه الجيش باستخدام القوة في الداخل اللبناني؟ على المستوى السياسي لا أرى أن هذا الوضع، يعني لا، ما حدا حكى بهذا الموضوع، وحريص رئيس الجمهورية على أن لا يكون هذا الوضع هو وضع صدامي.
0: نعم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك.
2: أهلا أهلا.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
7: SBS Kick Off. A new music station celebrating football anthems from around the world. It's live now on DAB Radio, the SBS audio app, online and SBS on demand.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
9: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
0: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
10: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
0: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: فارس، من يعني القراءة السياسية والميدانية إلى أرض الملعب، وإنجلترا بدأت بمواجهة مع غانا وبعد المعادلة سلبية، وكنا تبعنا اليوم كمان تأهل الجزائر إلى الدور الثاني.
11: صحيح، ألف مبروك للجزائر، مبروك لكندا أيضا، ونترقب مباراة السكروز أمام الفراعنة بأربعة جولاي. إحنا بالانتظار المباراة، رح يكون يوم السبت الساعة 4 الصبح. كل التوفيق الحقيقة للمنتخبين، ما حنطلع زعلانين، حنطلع مبسوطين بكل الأحوال. إذا فازوا الفراعنة أكيد رح ننبسط، وإذا فازوا السكروز كمان ننبسط. فلت the best win.
1: انديد فارس، وبعرف كيف رح تكون الأجواء الحماسية بالتحديد بأستراليا بعد بجعبتنا العديد من الإضاءات، والساعة الثالثة والأخيرة دايما بتكون مليانة بنبض المجتمع.
11: سنعود الاستماع إلى تقرير مراسلنا في رام الله أيضا عرفات داود لمن فاته الاستماع. سنتحدث أو سنستمع إلى تقرير أيضا من إعداد الزميل علاء التميمي عن يبدو عرض فيلم صوت هند رجب في برلمان نيو ساوث ويلز. بترا، قبل قليل حسب أكسيوس، يعني حسب هذا الموقع الإلكتروني الذي لطالما يعني منذ بداية الحرب ينقل تسريبات ومعلومات يقول أنها تنسب إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية، يبدو أمريكا وإيران اتفقتا على وقف الضربات العسكرية وسيعقدان اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة لبحث الخلافات المتعلقة تحديدا بمضيق هرمز.
1: نأمل ذلك فارس، لأنه كانت اللهجة يمكن مرتفعة بساعات الصباح الأولى. نتابع كل التطورات من غرفة الأخبار. تعالوا نظهر شوي من استوديو ومن ثقل الأخبار، فاصل موسيقي، ومن ثم ننتقل مجددا إلى نشرة إخبارية مفصلة. والزميل سليم الفهد عم تسمع Good Morning Australia.
11: حول وسائل الاستماع الرقمية، إذا حابين تسمعوا الساعة الثالثة والأخيرة، وتواصل الاستماع أيضا لـ SBS عربي بعد انتهاء بثنا المباشر بـ Good Morning Australia، اسمعونا على القناة 304 على التيفي، على SBS Audio App، وأيضا على الراديو الرقمي DAB Plus بجهاز منفصل، وأيضا بالسيارة.
1: بقين معكم لغاية الساعة 9، وما خلصت القصة أبدا، بس انتقلوا لوسائل الاستماع الرقمية. Light in the Sky، Good Morning Australia.

0: في هذه النشرة: الحكومة الفيدرالية تعلن عن إطلاق هيئة مستقلة لحماية البيئة. واشنطن تقول إنها ستواصل استهداف المواقع العسكرية الإيرانية في حال عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. وكندا أول المنتخبات الواصلة إلى دور 16 في بطولة كأس العالم 2026. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستطلق الهيئة الوطنية المستقلة الجديدة لحماية البيئة اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من تموز يوليو. وتقول الحكومة إن الهيئة الجديدة التي تأتي في إطار إصلاحات قوانين البيئة التي أقرت في كانون أول ديسمبر الماضي ستعزز حماية البيئة، وفي الوقت نفسه تسرع إجراءات الموافقة على مشاريع الإسكان والطاقة والمعادن. ورغم أن الهيئة ستكون مستقلة، تشير منظمة العدالة البيئية في أستراليا إلى أن القرار النهائي بشأن الموافقة على المشاريع سيبقى من صلاحيات وزير البيئة. وقال وزير البيئة ماري وات في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز إن إنشاء الهيئة يهدف إلى ضمان تطبيق أكثر صرامة للقوانين البيئية.
1: The point of doing that was to make sure that we have a strong independent regulator to make sure that those who are doing the wrong thing for our environment actually pay the price of that. The reality is that we haven't had strong enough enforcement or compliance with our environmental laws over the years. It's one of the reasons why we see our environment go backwards.
0: وجهت تهمة القتل إلى رجل أسترالي في تايلاند بعد العثور على جثة فتاة مراهقة داخل حقيبة سفر ملقاة بالقرب من سكة حديد. وأوقفت السلطات الرجل الذي حددت الشرطة المحلية هويته باسم سايمون بيتر كاربان في مطار بانكوك الدولي الرئيسي مساء الجمعة أثناء محاولته مغادرة البلاد على متن رحلة تابعة لشركة جيت ستار متجهة إلى بيرث. وذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن الشرطة ألقت القبض عليه بعد العثور على جثة الفتاة داخل حقيبة سوداء بجانب خط السكة الحديدية في مدينة باتايا الساحلية. وبحسب صحيفة ذا باتايا نيوز، نفى الرجل في البداية أي صلة له بالحادثة قبل أن يدعي لاحقا أنه تصرف دفاعا عن النفس، قائلا أن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما هددته بسكين مطبخ أثناء شجار بينهما. وفي تسجيل مصور نشرته الشرطة أعرب كارمن عن أسفه لعائلة الفتاة، لكنه نفى في الوقت نفسه أنه قتلها. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك ووتس إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف المواقع العسكرية الإيرانية إذا تدخلت طهران في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. يأتي ذلك بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي من أن أي محاولات لاستخدام ترتيبات لعبور السفن خارج الآليات التي حددتها طهران ستؤدي إلى زيادة التوترات وتأخير إعادة فتح الممر المائي الحيوي.
2: They need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. We will create alternatives to our basing posture there. We will harden some. Some may go underground. Others will move. So this leverage that Iran thinks it has now is diminishing faster and faster.
0: شهدت العاصمة العراقية بغداد الأحد حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من السياسيين ونواب البرلمان على خلفية تهم بالفساد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 47 مسؤولا بينهم 12 نائبا برلمانيا على الأقل وشخصيات سياسية جرى اعتقالهم منذ ليل السبت وحتى صباح الأحد بالتوقيت المحلي. وأشارت التقارير إلى لائحة بأسماء 15 شخصا ممن ألقي القبض عليهم، بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين حاليين وسابقين. الخطوة التي وصفها مراقبون بالنادرة تأتي في إطار حملة لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في التجاوز على أموال الدولة يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. جرح شخصان بقنبلة صوتية في جنوب لبنان بعد تجدد القصف الإسرائيلي بحسب السلطات اللبنانية، بينما أعلنت إسرائيل مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله، وذلك بعد يومين فقط من إبرام اتفاق إيطالي بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. وعن موقف حزب الله عن هذا الاتفاق الإيطالي مع إسرائيل يقول مراسل أس بي أس عربي في بيروت أنطوان سلامة:
3: جاء موقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأكثر حدة، إذ أعلن رفض الاتفاق بالكامل واصفا إياه بأنه باطل ولاغ ويمثل استسلاما للمطالب الإسرائيلية، لأنه يربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب ويضع مستقبل الجنوب تحت آلية رقابة تقودها الولايات المتحدة.
0: رحبت جماعات الرفق بالحيوان بقرار توسيع استخدام الطائرات المسيرة لرصد أسماك القرش على العديد من شواطئ نيو ساوث ويلز على مدار العام، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى إزالة شباك اصطياد أسماك القرش. وقالت منظمة Human World for Animals Australia إن نحو 90% من الحيوانات التي تعلق في شباك القرش ليست من الأنواع المستهدفة، بل تشمل أنواع مهددة بالإنقاذ.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: This program will fly up and down the New South Wales coast. We have around 150 drones deployed in this program at 72 sites.
4: أكدت سلطات جنوب أستراليا أنه لا توجد أي أدلة على انتقال إنفلونزا الطيور إلى تجمعات الحياة البرية المحلية، وذلك رغم تسجيل الولاية مؤخرا أول إصابة مؤكدة بالفيروس لدى طائر المهاجر. وكان رئيس حكومة الولاية بيتر مالداسكس قد أعلن الأحد أنه منذ 20 حزيران يوليو تلقى الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن الحالات أكثر من 520 بلاغا أسفرت عن إجراء 23 فحصا أظهرت حالة إصابة مؤكدة واحدة فقط بالفيروس. وقالت كبيرة الأطباء البيطريين في الولاية سكاي فروين أن فرقا ميدانية من عدة جهات حكومية واصلت تمشيط المناطق المختلفة، كما جرى استخدام مروحيات للبحث في المناطق النائية.
5: And happy to report that today we have no evidence of significant mortalities in wildlife. So they have of course been helping in terms of reporting individual cases, and we've been managing them through the hotline as we do with every other call, but no evidence that this has spread into our wildlife populations, which is excellent news.
4: في الرياضة، في كأس العالم 2026 أصبح منتخب كندا أول منتخب يتأهل إلى دور 16 في بطولة كأس العالم الحالية بعد فوزه على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في لوس أنجلوس. جاء هدف المباراة الوحيد في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 18، أدليد أمطار متفرقة 18، ميلبورن أمطار متفرقة 17، هوبرت مشمس إجمالا 15، كامبرا أمطار متفرقة 15، سيدني أمطار متفرقة 20، بريسبن أمطار متفرقة 21، وأخيرا داروين مشمس إجمالا 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.

0: عربي.
1: الحدث كله على SBS موطن كأس العالم، موطن هذا العرس الكروي. صباح الخير يا أهل الخير وين ما كنتوا. 8:12 دقيقة باستديوهاتنا بأرتورمن طلقنا معقول النشرات الإخبارية، وزميل سليم الفهد شكرا من القلب لك سليم. مستمرين لغاية الساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي، نتابع الحدث الرياضي، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
2: ومن سيدني بترا طوق الهندي، يسعد صباحك بترا وصباح كل الأحبة اللي معنا السماع بأستراليا، ويسعد مساكم أيضا في أوطان العربية.
1: فارس، نتابع يعني الحدث الرياضي، استحقاقات عديدة، مواجهة كتير صعبة ومرتقبة بين الفراعنة والسوكروز، وأيضا الجزائر حصد مكانته وتأهل إلى الدوري الثاني.
2: يعني الحقيقة أفريقيا تكتب التاريخ في هذه الدورة من كأس العالم، 9 منتخبات وصلت إلى دور 32. كتار عم بيحكوا والآن بدأ كأس العالم، يعني
1: صحيح.
2: النسخة كانها نسخة الكلاسيكية المعتادة، يعني 32 فريق. كل التوفيق للفرق العربية وللسكروز أيضا.
1: بالساعة الأولى قرأنا أسبوع من الأحداث من رام الله، سنعاود الاستماع إلى هذه الرسالة الأسبوعية مع مراسلنا عرفات داود.
3: من مراسلينا،
1: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين. أنا بترا طوق الهندي.
2: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات، وصباح الخير من أستراليا.
4: صباح الخير فارس وبترا، صباح الخير لكم المستمعين.
1: يا هلا يا عرفات.
2: يا صباح الورد. يعني يا عرفات، سنبدأ من قطاع غزة. يبدو الأوضاع الإنسانية إلى مزيد من التدهور، انقل لنا الصورة من هناك.
4: فعلا فارس، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من تدهور إلى تدهور أصعب في كل يوم، حيث الاستهدافات الإسرائيلية تتواصل عبر القصف الجوي من خلال المسيرات الحربية الإسرائيلية، إضافة إلى القصف المدفعي والاستهدافات بالأعيرة النارية من نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي على ما بات يعرف بالخط الأصفر، والذي أعلن خلال الأسبوع الماضي عن توسيعه ليصل إلى مساحة 70% من مساحة قطاع غزة، ويتبقى 30% فقط من هذه المساحة لتضم أكثر من 2 مليون فلسطيني في خيام النزوح. الأجواء الحارة كما قلنا في الأسبوع الماضي هي في تصاعد أيضا في المنطقة، حيث أن الأجواء الحارة باتت تشكل معاناة دائمة للفلسطينيين في خيام النزوح ومراكز الإيواء والبيوت المهدمة التي بات يسكنها الفلسطينيون في ظل الأوضاع المأساوية مما خلفته الحرب. الصيف هذا كان حاملا للأمراض، وأمراض جلدية خطيرة كما أعلنت وزارة الصحة باتت تنتشر بين الأطفال وكبار السن في مخيمات النزوح، إضافة إلى المعاناة التي يعانيها القطاع بسبب عدم إمداد المشافي والمنظومة الطبية باحتياجاتها من الأدوية والمعدات اللازمة. أي مكتب الحكومي في غزة، مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أعلن اليوم عن أزمة جديدة بدأت تظهر من خلال فقدان أو نقص مياه الشرب في قطاع غزة، حيث المياه المتوفرة لا تكفي لمخيمات النزوح وللسكان هناك، إضافة إلى مشاكل الصرف الصحي التي باتت تؤدي إلى تفشي أمراض جديدة وأمراض مختلفة بسبب أن هذه الشبكات باتت مهدمة ومدمرة ويمنع ترميمها من خلال منع إدخال المعدات اللازمة لذلك، ومنع العمل في بعض المناطق الضرورية بسبب تجمع هذه المياه وما تشكله من آفة إنسانية وآفة صحية كبيرة على السكان في القطاع. اليوم أعلن عن 5 فلسطينيين قتلوا جراء الاستهدافات الإسرائيلية، إضافة إلى عشرات الإصابات في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
1: عرفت إلى الخلافات التي تتصاعد داخل الحزب الواحد في دائرة الرئيس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة وسط انتقادات حادة توجه اليوم أيضا لخصومه السياسيين. إلى أين تتجه خارطة التحالفات السياسية في إسرائيل؟ وهل بات نتنياهو أمام تحدي داخلي يهدد مستقبله السياسي؟
4: نتنياهو في هذه المرحلة وقبل الانتخابات المرتقبة بات كما يصفه بعض المحللون الإسرائيليون بأنه يحاول استثمار ما يعتبره إنجازات الجيش وإنجازاته على صعيد الحروب في قطاع غزة وإيران ولبنان، حيث يرى نتنياهو أنه أنجز عددا كبيرا من الأهداف التي كان يأمل إنجازها قبل الحرب والتي خالفه بها بعض المعارضة، من خلال ما قاله اليوم في هجومه على أحد أبرز أقطاب المعارضة وهو جادي أيزنكوت، والذي تعطيه استطلاعات الرأي الأخيرة تفوقا على بنيامين نتنياهو، حيث اعتبره نتنياهو الند الأساسي في هذه الانتخابات المرتقبة، وشن عليه هجوما لاذعا من خلال اتهامه بمحاولة إفشال الخطط الإسرائيلية في الحرب، إضافة إلى إعاقته كما قال نتنياهو لتحقيق إسرائيل لأهدافها من خلال معارضته الأهداف والخطط الإسرائيلية التي نفذها نتنياهو وائتلافه الحاكم. كذلك اليوم ظهرت بعض الخلافات داخل حزب الليكود نفسه، وهو الحزب الذي يقوده بنيامين نتنياهو، حيث رفض بنيامين نتنياهو الموافقة على عدم السماح له باختيار 10 مرشحين من قائمة الحزب لخوض الانتخابات، حيث من المعروف أن نتنياهو يسمح له داخل حزب الليكود باختيار 10 مرشحين للدخول للكنيست. اليوم رفض بعض أقطاب حزب الليكود هذا المخطط المعمول به سابقا، مما أثار خلافا بينهم وبين نتنياهو، الذي هدد بتشكيل قائمة مستقلة من اليمين الإسرائيلي، ومما يعتبر انشقاقا داخل حزب الليكود في حال حدوثه. كذلك انتقده أيضا إيتمار بن غفير وهو أحد أقطاب ائتلافه الحاكم، حيث أعلن نتنياهو اليوم أيضا أنه بصدد تشكيل ائتلاف موحد يضم مختلف التيارات الإسرائيلية ضمن شروطه الذي حددها من خلال الاعتراف بالدولة اليهودية والعمل على تثبيت إسرائيل كدولة يهودية وعدم الاعتراف بحل الدولتين. إضافة إلى ذلك اعتبر ذلك بن غفير أن شروط نتنياهو تسمح بدخول تيارات أخرى، مما يعارض سيطرة التيار اليميني المتدين على الائتلاف وعلى هذا التحالف. هذه الانتقادات الواسعة من داخل الائتلاف الحاكم، إضافة إلى الانتقادات من داخل حزب الليكود، قد تشكل حسب الإعلام الإسرائيلي أخطارا حقيقية أمام نتنياهو في الانتخابات، أمام توحد المعارضة وسيطرتها على الشارع الإسرائيلي بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
2: نعم عرفات، نختتم هذه الجولة الأسبوعية من الأخبار الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية كبرى ضد مخيمات فلسطينية هناك. وحدثنا أيضا في نفس السياق عن وتيرة هجمات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في هذه الأيام.
4: بالفعل الضفة الغربية من الممكن أن نقول عليها أنها أصبحت مستباحة فارس بشكل كبير للجيش الإسرائيلي ضمن مخططات الاستيطان، إضافة إلى المخططات الأمنية التي أعلن عنها بالأمس تحديدا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن نيته القيام بعملية عسكرية واسعة تشمل كافة أرجاء الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، حيث أعلن الجيش عن نيته نشر 26 كتيبة عسكرية، أي ما يقارب 20,000 جندي في الضفة الغربية، إضافة لمن يعملون أساسا فيها. الضفة الغربية بشكل أساسي تواجه هجمات من المستوطنين واقتحامات يومية لعدد مختلف من المناطق من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث يمارس الجيش الإسرائيلي عمليات الاعتقال وعمليات تقطيع أوصال الضفة من خلال الحواجز والبوابات الحديدية التي وضعت بين المدن وبين القرى الفلسطينية في داخل الضفة. هذه العمليات الجارية حاليا سيضاف إليها الحملة الأمنية الكبيرة التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن نيته القيام بها قبيل الأعياد اليهودية التي يعني قد تحل في شهر أيلول وتشرين الأول من هذا العام. وبالتالي العملية خلال الأشهر القليلة المقبلة ستكون قيد التنفيذ حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. هجمات المستوطنين أيضا استمرت هذا الأسبوع بوتيرة متصاعدة، حيث طالت عدد من المناطق الفلسطينية تخللها إحراق عدد من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تخريب بعض الآبار وبعض آبار وعيون المياه الطبيعية التي تغذي عددا من التجمعات البدوية في منطقة الأغوار، إضافة إلى السيطرة على عدد كبير من الأراضي من خلال ما أعلنته الإدارة المدنية الإسرائيلية وهي التي تحكم الضفة الغربية فعليا، حيث أعلنت نيتها السيطرة على 450 دنما بهدف توسيع إحدى المستوطنات المقامة على أراضي رام الله في وسط الضفة الغربية. الحالة العامة في الضفة الغربية تشهد تصاعدا وتوترا كبيرا بسبب هذه الخطط الاستيطانية، إضافة إلى هجمات المستوطنين، وإضافة أيضا إلى الاقتحامات المستمرة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ونيته توسيعها في المستقبل القريب.
1: من رام الله تحدثنا مع مراسلنا عرفات داوود، شكرا من القلب لك عرفات.
2: شكرا عرفات، نلتقي الأسبوع المقبل. وكل هذه التقارير من رام الله، من بيروت، القاهرة، نيويورك، وأيضا من بغداد تجدونها على SBS Audio App.
1: غدا ننطلق إلى العاصمة بيروت، وأيضا في رسالة جديدة لمراسلنا هناك أنطوان سلامي اللي واكب هذا المشهد والاتفاق الإطاري بشكل مطول بساعتين.
2: خليكم معنا مستمعينا الأحبة دقائق وننتقل مجددا إلى استوديو الأخبار، والزميل سليم الفهدي وفينا بآخر التطورات. مشهد مأساوي جدا في فنزويلا
1: بالفعل فارس.
2: يعني عم بحكي مع سليم، كنت قبل قليل المعارضة بفنزويلا تقول أن هناك حوالي 50,000 مفقود في هذه السلسلة من الزلازل التي ضربت العاصمة كراكاس.
1: بالفعل فارس، ولكن في قصص حياة من تحت الأنقاض رح نوقف عندها ونحتفي فيها بفقرة المنوعات.

نرحب بكم مستمعين مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. الحكومة الفيدرالية تعلن عن إطلاق هيئة مستقلة لحماية البيئة. توجيه تهمة القتل لأسترالي في بانكوك بعد العثور على جثة مراهقة في حقيبة سفر. وكندا أول المنتخبات الواصلة إلى دور 16 بعد فوزها على جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحاً وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس لليوم. نبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20، العاصمة الثقافية ميلبورن عم تشهد طقس غائم جزئياً و16 درجة، بريزبن أمطار متفرقة و21 درجة، غرباً في بيرث أمطار متفرقة و18 درجة، 18 درجة بأديليد وأمطار متفرقة، العاصمة كامبرا عم تشهد أمطار متفرقة و15 درجة، 15 في هوبرت وطقس غائم إلى مشمس. نختم جولة مع داروين وشمسيتا و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: أسدل الستار على مشوار 5 منتخبات عربية في دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، بعدما أخفقت في بلوغ الأدوار الإقصائية لتترك خلفها حالة من الإحباط بين جماهيرها بالوقت انتقلت فيه آمال المشجعين العرب. المنتخبات الثلاثة اللي تأهلت هي المغرب، مصر والجزائر، التي تستعد لي طبعا خوض مواجهات حاسمة في دور 32 أحدها أمام السوكروز. منتخب التونسي غادر البطولة بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية، منتخب العراق والأردن أيضا ودعا المنافسات دون حصد أي نقطة، في حين اكتفى المنتخب القطري العنابي بجمع نقطة واحدة في مشاركته الثانية بكأس العالم بعد ما استضاف النسخة الماضية. المنتخب السعودي أنهى مشواره برصيد نقطتين فقط بعد تعادلين أمام الرأس الأخضر وأوروغواي دون أن يتمكن من انتزاع بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية. مع انتهاء مشوارها المنتخبات الخمس الأنظار تتجه نحو المنتخبات الثلاثة التي نجحت في العبور. المغرب ومصر احتلوا المركز الثاني في المجموعتين الثالثة والسابعة على الترتيب، فيما انتزع المنتخب الجزائري بطاقة العبور ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.
1: فرس من الرياضة إلى أمسية ضجت بصوت هند رجب بإحدى قاعات برلمان نيو ساوث ويلز بسيدني بحضور سياسي ونشطاء وأبناء المجتمع العربي والأسترالي. وصلت صرخة هذه الطفلة الغزية.
0: بمبادرة من الجمعية المسيحية الفلسطينية بأستراليا وجمعية النهضة عرض هذا الفيلم داخل برلمان نيو ساوث ويلز، حيث تفتتح شاشة السينما أو تفتح نافذة واسعة على واحدة من أكثر القصص إيلاما في الحرب في غزة.
1: خلينا نسمع لردود فعل الحاضرين في هذا التقرير من أعداد زميل علاء تميمي.
2: في أمسية جرت في إحدى قاعات برلمان ولاية نيو ساوث ويلز في سيدني، اجتمع سياسيون ونشطاء وأبناء المجتمع العربي والأسترالي بكل أطيافه حول قصة طفلة واحدة اسمها هند رجب. فبمبادرة من الجمعية المسيحية الفلسطينية في أستراليا وجمعية النهضة عرض فيلم صوت هند رجب داخل البرلمان قبل أن تفتح شاشة السينما نافذة واسعة على واحدة من أكثر القصص إيلاما في الحرب على غزة. فيلم صوت هند رجب The Voice of هند رجب صدر عام 2025 من تأليف وإخراج المخرجة التونسية كوثر بن هنية، يوثق مأساة حقيقية للطفلة الفلسطينية هند رجب ذات الخمس سنوات التي قتلت في قطاع غزة، حيث يسجل الفيلم كواليس يوم 29 من كانون الثاني يناير من عام 2024 عندما حوصرت الطفلة هند داخل سيارة استهدفتها القوات الإسرائيلية في غزة، ووجدت هند نفسها وحيدة داخل سيارة محاصرة وسط النيران في غزة بينما كانت تستغيث عبر الهاتف بطواقم الإسعاف طالبة النجدة. يعتمد العمل بشكل أساس على دمج الصوت الحقيقي المسجل لاستغاثة الطفلة مع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء محاولتهم اليائسة لإنقاذها. مايكروفون إس بي إس عربي كان هناك بين الحاضرين، حيث بدأت الكلمات تتوالى من شخصيات سياسية ومجتمعية حضرت الأمسية. كان من بين الحضور السيناتور العمالي ستيفن لارنس الذي استضاف الفعالية في البرلمان وقال إن أهمية الفيلم لا تكمن فقط في قصته بل في قدرته على إيصال صوت المدنيين والأطفال الذين يعيشون أهوال الحرب.
3: I'm one of the co-hosts of this movie here today at Parliament House. Myself and John Ruddick MLC are the two MPs hosting it. The reason that I'm hosting it is the New South Wales Parliament and the people of New South Wales and Australia are increasingly seeing the truth of the situation in Israel and Palestine. The truth of the situation there is that Palestinian people are human beings like us. And this Israeli strategy of characterizing Palestinian resistance as evidence of extremism and their extreme nature is a lie. They're just people who are resisting occupation and really their slow erasure from that place. So we need to stand with the Palestinians. And since I've been in Parliament, I've tried to do what I can in my own environment to stand for the Palestinians. And part of that is hosting this movie, which shows to people the essential humanity of the Palestinian people.
2: وأضاف أنه من المهم وجود SBS في هذا الحدث الهام، خاصة مع اختيار الصحفية والمذيعة التلفزيونية المخضرمة المعروفة ماري كوستا كيديس لتلقي كلمة في هذه المناسبة.
3: I think Mary Costa Kidis is amazing. I commend her bravery and her forthright voice. As a child, when I was growing up, I loved her on SBS. So it's really nice to meet her and to contribute to her being here at Parliament. And I love SBS. I definitely don't think it should be abolished.
2: فيما قال مارك ليثم عضو المجلس التشريعي لولاية نيو ساوث ويلز الذي رأى في عرض الفيلم داخل البرلمان رسالة بحد ذاتها. أما الصحفي الفلسطيني الغزي سامر الطرزي الذي عايش تلك المرحلة من داخل غزة فقد تحدث عن وقع الحادثة على سكان القطاع قائلا:
4: مهم جدا أنه كحدا كان موجود وحضر المشاهد القاسية في غزة وخصوصا هند رجب اللي أثرت على كل الناس وصوتها يصل لصوت العالم. لما أنا عرفت أنه في أستراليا حينعرض فيلم اسمه هند رجب فأنا كنت مهتم جدا بالحضور ومهتم جدا في أنه صوت هند رجب والفيلم وكل ما حدث في غزة أنه يصل للعالم. يعني هذا اللي بتمنوه أطفال غزة وأهل غزة.
2: فيلم صوت هند رجب The Voice of هند رجب شارك في مهرجانات عالمية حيث تم عرضه لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي عام 2025 وحظي بتصفيق حار استمر لأكثر من 20 دقيقة وتوج بجائزة الأسد الفضي وهي جائزة لجنة التحكيم الكبرى إلى جانب 6 جوائز موازية أخرى. كما تم ترشيحه للأوسكار لتمثيل تونس ونجح في الوصول إلى قائمة النهائية والترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي في حفل عام 2026. كما عرض الفيلم في مهرجانات عالمية وعربية كبرى كمهرجان تورنتو والدوحة والقاهرة السينمائي. السيدة سوزان وهاب رئيسة الجمعية المسيحية الفلسطينية في أستراليا هي إحدى الجهات المنظمة للحدث قالت إن الهدف هو إيصال الرواية الإنسانية إلى المجتمع الأسترالي. ومن جمعية النهضة تحدث طارق ياسين عن أهمية استمرار النشاط المجتمعي والثقافي.
5: طبعا الحدث كثير مهم، نحن يعني عم نجرب إنه نوصل صوت شعبنا مش بس بفلسطين حتى في لبنان وبسوريا ويعني المنطقة كلها هونيك للشعب للمجتمع الأسترالي. طبعا وسائل الإعلام ما قصرت بهذا الموضوع، يعني المرة كانت أكثر من أي مرة تانية، بس لازم نحن ندور على بلاتفورمز تانية لنوصل الصوت كمان أكثر وأكثر.
2: أما السيدة سناء أبو خليل من جمعية العودة الفلسطينية في أستراليا فقد وصفت الفيلم بأنه تجربة إنسانية شديدة التأثير.
6: إنه هي رسالة، والرسالة هذا الصوت القوي لهند رجب، لأنه أنا بصراحة حضرت الفيلم وقبل ما يعرض الفيلم حضرنا الأحداث مباشرة على وسائل الإعلام، يعني حصة الحاسي مع هند رجب، يعني فعلا شيء بيكسر القلب. هاي كانت رسالة كتير كتير قوية لنوصلها للعالم أجمع سواء للأطفال وحتى يعني لامست مشاعر الرأي العام، إنه عن جد معاناة كتير وإلها سنين طويلة فلازم تنزاح الغيمة عن هالشعب، خليهم يعيشوا ويرتاحوا من الحرب اللي إلو سنين طويلة.
2: أما الناشطة مرام سيسلي فرأت أن الفيلم يذكر العالم بأن المأساة ما زالت مستمرة.
7: I'm attending today the screening of The Voice of Hind Rajab in Parliament House. She, I would say, is the next Anne Frank. Now we've heard a lot about the atrocities of World War II, and this is an important moment to shed light on purpose. And I think this film highlights that.
2: ومن بين الحضور كان السيد محمود كسكين وهو أسترالي من أبناء غزة وقال إن قصة هند تتجاوز حدود المكان.
8: فيلم يعني هو مش مجرد فيلم عادي ولا عن هند وحده، هو بيتكلم عن قيمة أطفال العالم في سواء في فلسطين في لبنان في كل أرجاء العالم، إنه يعني إن قصتها بالذات قصة هند يعني هي قصة مأساة طفل، هي أكثر من هو سؤال أخلاقي، يعني حين يعجز العالم عن حماية الأطفال سواء في غزة وما شاهدناه مؤخرا وأيضا الآن ما يجري في لبنان، فهذا يثبت عجز العالم عن حماية الأطفال في واقعنا.
2: عرض الفيلم جاء في وقت تتواصل فيه النقاشات الدولية حول أوضاع المدنيين والأطفال في غزة، إذ تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد اتهمت السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن بتعمد استهداف الأطفال الفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يرقى إلى أن يكون إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، وفق تقرير أنجليكا وايت لصالح SBS. وخلص التقرير الأممي المستقل أن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال الفلسطينيين منذ بداية الحرب في غزة إلى أن حوالي 30% من القتلى كانوا من الأطفال. في الجانب المقابل، رفضت الحكومة الإسرائيلية نتائج التقرير ووصفتها بأنها معيبة بشكل عميق، معتبرة أنها تتجاهل الأساليب الوحشية التي تنتهجها حركة حماس، فيما يواصل القادة الإسرائيليون رفض اتهامات الإبادات الجماعية، مؤكدين أن العمليات العسكرية في غزة نفذت دفاعا عن النفس بهدف القضاء على حركة حماس وتأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين. في المقابل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتقرير، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ومحاسبة إسرائيل. وبين الروايات السياسية المتعارضة تبقى قصة هند رجب حاضرة، صوت طفلة صغيرة تحول إلى فيلم، وفيلم وجد طريقه إلى قاعة البرلمان في سيدني ليذكر الجميع بأن خلف الأخبار والعناوين هناك دائما إنسان.
9: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
11: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
12: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
13: كأس العالم في دقيقة.
14: هل تعلم أن ألقاب المنتخبات العربية تعكس تاريخاً وثقافة عميقة؟ مصر الفراعنة، اسم يعود لأقدم الحضارات في العالم. الأردن النشامة، رمز الشهامة. العراق أسود الرافدين، مهد الحضارات. الجزائر محارب الصحراء نسبة للشجاعة. قطر العنابي، لون من ألوان العلم. تونس نسور قرطاج، نسبة إلى حضارة قديمة وعظيمة. المغرب أسود الأطلس، رمز القوة في جبال الأطلس. السعودية الأخضر، وهو اللون الأساسي لعلم المملكة وامتداد للراية التاريخية التي كان يحملها حكام الدولة. ألقاب المنتخبات العربية قصيرة لكنها تحمل تاريخ أمة كاملة، فأي لقب تعتقدون بأنه الأقرب لكتابة التاريخ في مونديال 2026؟
13: كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
15: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
16: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
17: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
16: الزواج، الطلاق الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

0: أهلا فيكم ببودكاست منوعات، آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن.
1: وأنا بترا طوء الهندي. فارس، في لحظات بتهزنا إنسانيا وطبعا القلب والفكر مع كل ضحايا ومفقودي زلزال فنزويلا، أكثر من 1000 قتيل وخمسين ألف مفقود حتى اللحظة. صور جوية بتكشف أهوال الكارثة، ولكن بيبقى لحظات بتنتصر فيها الحياة وتخلينا نطلع الدنيا بمنظار مختلف.
0: والله كتير بتحزن الصراحة الصور ومقاطع الفيديو. سمعنا كنا مع سليم، كان إنقاذ رجل وابنه، ابن المراهق، ولكن المقطع اللي كتير راح فايرل على السوشيال ميديا إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض، ويعني عن جد هيك صور ومقاطع فيديو الواحد بتوقف أمامها، وبالفعل معجزة يعني.
1: صحيح،
0: كيف طلع من تحت الركام.
1: فارس، طفل طلع من تحت الركام، امرأة ولدت في خضم أيضا الزلزال، وأيضا بعد أيام قضاها تحت الأنقاض بولاية لاغوايرا الفنزويلية، لحظة إخراج أيضا فتى مازال على قيد الحياة بعد إنقاذه بمشهد إنساني مؤثر. والصرخات يلي عم نسمعها دايما، خليكم عم تنبشوا، خليكم عم تنبشوا، بعد في حياة قدرين نخلصها.
0: كتير محزن الموضوع. طواقم إنقاذية من الولايات المتحدة، كندا، قطر كمان عم بتساعد في رفع الركام ومحاولة إنقاذ المفقودين والعالقين تحت الأنقاض. أكيد نتابع هذا الموضوع في نشراتنا الإخبارية.
1: فارس، أيضا يعني لحظة رياضية وإنسانية فاجعة اليوم للوكاس تريغو، يلي هو لاعب كرة القدم الأرجنتيني، يلي عاش أصعب لحظات حياته بعد ما أمضى 72 ساعة عم يبحث عن زوجته وطفلي تحت أنقاض المبنى يلي انهار جراء الزلزال المدمر، قبل أن تؤكد فرق الإنقاذ وفاتهم.
0: كثير مؤسف بالفعل. خلينا نروح من هذه الأخبار المؤسفة على مصر. كثير تابعوا فيلم الست اللي بيحكي حياة كوكب الشرق أم كلثوم بطولة منى زكي. اليوم اللي عم بيحتل عناوين واسعة على السوشيال ميديا، ورثة أم كلثوم، يبدو جزء منهم عم بيطالبوا بسحب تراخيص الفيلم. شو القصة؟
1: صحيح فارس، يعني الموضوع جدلي ووصل للأسف للمحاكم. اليوم الدعوة ينظر لها، وورثت الست مثل ما قالت طلب وسحب تراخيص عرض الفيلم. تنظر محكمة القضاء الإداري إذن بمجلس الدولة في مصر دعوة أقام ورثة أم كلثوم لوقف عرض الست، وبيعتبروا بالنسبة لهم أنه هالفيلم يسيء لإرث أم كلثوم.
0: الحقيقة يعني قضية المنظورة بترا ما بتتعلق فقط بفيلم واحد، بل على ما يبدو بمدى أحقية الورثة يعني في حماية صورة الشخصيات العامة بعد رحيلها. لما يعني ينظر بالموضوع والدعوة أمام المحكمة، قرار المحكمة يعني ما بدنا نقفز إلى استنتاجات، أكيد رح نستنى بترا وأنا نتابعكم ونوافيكم بالتفاصيل، ولكن قد تحدد مصير عرض الفيلم يعني، وتفتح نقاش واسع اليوم انفتح حتى بين رواد السوشيال ميديا حول إنتاج السير الفنية ومس مساحة الحرية الإبداعية.
1: بالفعل فارس، من The Crown يعني لي فيلم الست، بدي روح أنا وياك على لحظة مرقت بأكثر من إطار. يمكن اللحظة الأولى لما شفت والد عم بيساعد ابنه يقدر يتابع مباريات كأس العالم وهو أعمى، واخترع له أو شكل له هيك طريقة باللمس يقدر يتابع هذا المشهد. اليوم كمان لحظة تانية لرجل ناضج ولكن ولد أصم وأيضا فاقد البصر ومش قادر يتواصل مع العالم الخارجي، بس دايما في طريقة نقدر نخلي الأشخاص ولو بحاسة اللمس يعيشوا اللحظة معنا.
0: صحيح صحيح، كان مقطع فيديو حلو. خلينا نروح على هذه الناقة أيضا لشغلة وسائل التواصل الاجتماعي، ناقة سباقات. باعها صاحبها، ويعني حسب الجزيرة الوثائقية لم تتوقف عن البكاء. كتير بحزن هالمقطع،
1: كسرت لي قلبي يا فارس، خصوصا انه نحن هيك بنطلع على الناقة وحتى على عالم الحيوانات بطريقة اوقات فيها هيك قساوي. ناقة تبكي تجهش بالبكاء وعم تعيش الحزن بطريقتها، لحظة بتستحق انه تفتح يمكن افاق تاني حول عالم الحيوانات والتركيب العاطفية يلي بيعيشوها. بس لحظة كتير كتير مؤثرة وأخذت كتير تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: هي كانت جولتنا على السوشيال ميديا لهذا الصباح ببودكاست منوعات وضمن Good Morning Australia. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع.
1: شكرا على كرم إصغائكم، شكرا على متابعتكم لنا على كل منصاتنا، شكرا لزميل سليم الفهد، شكرا لزميل علاء التميمي، والشكر الأكبر لك رفيق كل صباح فارس حسن.
0: ألف شكر لك يا عزيزتي بترا طوق الهندي. بكرة يتجدد الموعد إن شاء الله في نفس الساعة، الساعة 6 الصباح، وحوار مباشر جديد بـ Good Morning Australia.
1: كونوا بألف خير وخليكم عم تسمعوا SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الاثنين إن اتفاق الإطار الذي وقعته بلاده مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لن يمضي ولن ينفذ، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق بلاده. وقال بري في بيان نشرته حركة أمل التي يتزعمها إن هذا الاتفاق لن يمضي ولن ينفذ بصيغته الحالية، مضيفا أنه اتفاق إملاءات وليس اتفاقا يحفظ حقوق لبنان. وعن النقاط الرئيسية لهذا الاتفاق يقول مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة:
1: يمكن تلخيص أبرز بنود اتفاق الإطار بأنه ينص على وقف الأعمال العدائية، انسحاب إسرائيل التدريجي من مناطق في الجنوب مقابل انتشار الجيش، وتفكيك البنى العسكرية غير الشرعية، ومنع أي نشاط مسلح خارج سلطة الدولة، والمقصود هنا حزب الله وفصائل أخرى. كما ينشئ الاتفاق آلية ثلاثية برئاسة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ وحل الخلافات وتقييم مدى التزام كل طرف مع ربط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بنتائج هذا التقييم.
0: تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال رجل وابنه المراهق من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزالان المدمران في فنزويلا، وقامت فرق إنقاذ أمريكية وفرنسية بنقل اللاجئين على نقالات بعد إخراجهما من بين أكوام الركام. وقالت الرئيسة المؤقتة للبلاد ديلسي رودريغيز إن عدد من تم إنقاذهم ارتفع إلى 33 شخصا، وذلك بعد أيام من تعرض البلاد لزلزالين قويين. في المقابل ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 1450 قتيلا، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين. وقال كريستيان توريس بيريميو من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن فرق الإنقاذ تواجه ظروفا بالغة الصعوبة.
2: We have to consider too that there are a lot of buildings that have been destroyed. People cannot return to their homes. It's very sad to say they don't have where to sleep. We are deploying two mobile clinics, one from Spain and another to be confirmed in the next hours. The one from Spain is going to arrive on Wednesday. This is to amplify the capacities to health in country. But also the Venezuelan Red Cross has 8 hospitals that are working in full capacity.
0: رحبت جماعة الرفق بالحيوان بقرار توسيع استخدام الطائرات المسيرة لرصد أسماك القرش على العديد من شواطئ نيو ساوث ويلز على مدار العام، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى إزالة شباك اصطياد الأسماك القرش. وقالت منظمة Human World for Animals أستراليا أن نحو 90% من الحيوانات التي تعلق في شباك القرش ليست من الأنواع المستهدفة، بل تشمل أنواعا مهددة بالانقراض بدرجة حرجة. وأعلنت حكومة الولاية تخصيص 34 مليون دولار إضافية لبرنامج الطائرات المسيرة ضمن برنامج متكامل للتخفيف من مخاطر أسماك القرش تبلغ قيمته 120 مليون دولار. وسيتولى الإنقاذ البحري في نيو ساوث ويلز تشغيل البرنامج مع إعطاء الأولوية للشواطئ التي تشهد أعدادا كبيرة من السباحين وراكبي الأمواج، حيث تزايدت حوادث أسماك القرش في السنوات الأخيرة. وقال الرئيس التنفيذي للإنقاذ البحري في نيو ساوث ويلز ستيف بيرس إن توسيع البرنامج سيوفر نحو 220 ألف ساعة من المراقبة الجوية.
3: To put that in regards to an area of coverage, that's around 4.5 million kilometers that the drones funded under this program will fly up and down the New South Wales coast. We have around 150 drones deployed in this program at 72 sites.
0: إلى الرياضة وتحديدا كرة القدم، حيث أصبح منتخب كندا أول المتأهلين إلى دور 16 في كأس العالم الحالية بعد فوزه على جنوب أفريقيا صباح اليوم بهدف دون رد. وسجل ستيفن أوستاكيو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة لصالح الفريق الكندي. إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 18، أدليد أمطار متفرقة 18، ملبورن أمطار متفرقة كذلك 17 درجة، هوبرت مشمس إجمالا 15، كامبرا أمطار متفرقة 15، سيدني أمطار متفرقة 20، بريسبن أمطار متفرقة 21 درجة، وأخيرا داروين مشمس إجمالا 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي، شكرا لإصغائكم.

0: انت الشكيرة دامك كان نجم امليكا مجرات ببان شابين بلقبول.
1: استمعوا الى اخر الاخبار من اس بي اس عربي. استمعوا الى استراليا اليوم من 3 بعد الظهر الى 6 من 2 الى الجمعة.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: تدخل قوانين جديدة خاصة بتعويضات المحاربين القدامى حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من تموز يوليو، بهدف تنفيذ توصيات الهيئة الملكية للتحقيق في حالات الانتحار بين أفراد قوات الدفاع وقدامى المحاربين، وتسهيل حصول المحاربين القدامى وأسرهم على الدعم. وبموجب الإصلاحات الجديدة سيتم دمج 3 قوانين خاصة بالتعويضات ضمن نظام واحد، بما يوفر للمحاربين القدامى وعائلاتهم آلية أكثر بساطة وانسيابية للحصول على الخدمات والتعويضات. وأكد وزير شؤون المحاربين القدامى بات كيو أن أحدا لن يتضرر من هذه التغييرات، وأن جميع من يتلقون حاليا المزايا سيواصلون الحصول عليها بالمستوى نفسه أو بمزايا أفضل.
1: I'm nervous because if you go out to any veteran anywhere in the country, that you'll ask them about coming under one legislation through compensations or for rehab, and they'll find holes in the legislation. So I'm nervous because it doesn't just affect me, it affects my constituency. I want to work constructively with the government, because at the end of the day, if we don't, it's our bravest that will be affected.
0: قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الاثنين أن اتفاق الإطار الذي وقعته بلاده مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لن يمضي قدما ولن ينفذ، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق بلاده. وقال بري في بيان نشرته حركة أمل التي يتزعمها إن هذا الاتفاق لن يمضي ولن ينفذ بصيغته الحالية، مضيفا إنه اتفاق إملاءات وليس اتفاقا يحفظ حقوق لبنان. وعن النقاط الرئيسية لهذا الاتفاق يقول مراسل SBS عربي في بيروت أطوان سلامة:
2: يمكن تلخيص أبرز بنود اتفاق الإطار بأنه ينص على وقف الأعمال العدائية، انسحاب إسرائيل التدريجي من مناطق في الجنوب مقابل انتشار الجيش، وتفكيك البنى العسكرية غير الشرعية، ومنع أي نشاط مسلح خارج سلطة الدولة، والمقصود هنا حزب الله وفصائل أخرى. كما ينشئ الاتفاق آلية ثلاثية برئاسة